0: النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمر مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك ذريته بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة النساء.
2: تلكم الجنة أقوام ضمنت لهم الجنة. قال ابن القيم: أخبر سبحانه أنه أعد الجنة للمتقين دون غيرهم، ثم ذكر أوصاف المتقين، فذكر بذلهم للإحسان في حالة العسر واليسر والشدة والرخاء، فإن من الناس من يبذل في حال اليسر والرخاء ولا يبذل في حال العسر والشدة، ثم ذكر كف أذاهم عن الناس بحبس الغيظ بالكظم وحبس الانتقام بالعفو، ثم ذكر حالهم بينهم وبين ربهم في ذنوبهم، وأنها إذا صدرت منهم قابلوها بذكر الله والتوبة والاستغفار وترك الإصرار، فهذا حالهم مع الله وذاك حالهم مع خلقه. وأخبر تعالى أنه أعدها للمهاجرين والأنصار وأتباعهم بإحسان، فلا مطمع لمن خرج عن طريقهم فيها. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصفهم بإقامة حقه باطنا وظاهرا وبأداء حق عباده. قال ابن القيم: وبالجملة فأهل الجنة أربعة أصناف ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فنسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه. تلكم الجنة.
3: سؤال وجواب في أم الكتاب.
1: في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فبماذا علل ذلك القرطبي؟ يقول: فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها، لأن الدنيا فانية والكلمة باقية، هي من الباقيات الصالحات. قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية. فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه، وهو المحمود عليها، كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم، فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس، فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.

Okumoro. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي الزمر وغافر.

الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها.

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة

أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون

كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد

فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم

وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد

في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.

قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال

هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

0: عظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي الزمر وغافر.
2: ثواب الأذكار. ذكر الله كثيرا، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. ثواب الأذكار. تحريك الشفاه بذكر الله، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه البخاري. ثواب الأذكار.
3: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع اللهم مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدنا.
1: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: سبحان الله أكبر، بسم الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة يوسف والرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي.

وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال

فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل

عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسنوا.

أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرت

عليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض

رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض

0: ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة يوسف والرعد.
3: ربي أرني أنظر إليك.
4: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه، ومن جملة ذلك اسم الله الوكيل. الوكيل هو الحافظ لأفعال العباد، المحصي لها، المتكفل بأرزاق العباد، المتولي شؤونهم، والقائم على قضاء حوائجهم ومصالحهم. الوكيل هو من ييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. نتوكل على الوكيل لأننا نفتقر ونحتاج إليه، ونتوكل على الوكيل لأنه سبحانه عظيم قادر، إذا توكل عليه العبد كفى. من تعلق بالوكيل لم يخف أو يتزلزل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. من تعلق بالوكيل حظي بسعة الرزق وطيب الكسب. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. من تعلق بالوكيل فاز بذلك الحب، فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. من تعلق بالوكيل نجا من كيد الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. من تعلق بالوكيل ظفر بالجنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. من تعلق بالوكيل كمن انطرح قلبه بين يديه سبحانه، كانطراح الميت بين يدي المغسل، يقلبه كيف يشاء. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فوعدتهم لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
2: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
5: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. أخرجه مسلم. عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. متفق عليه.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي ياسين والصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي ياسين والصافات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند 1 ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع. محاضرة
5: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي ناشئ في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، بين آية وتلاوة ومجمع قرآني نمضي لنستمع إلى تلاوات ونتعرف على وجوه ممن اصطفاهم الله لحفظ وتعلم كتابه. في هذه الحلقة نحن في مجمع بالبيد القرآني التابع لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم وتعليمه، ونلتقي بطالب جديد. قبل أن نتعرف عليه، يسعدني أن أرحب بالدكتور زكير رحمة أبو طاهر، وهو المجاز بالقراءات 14، وسيكون معنا في التعليق على تلاوة الطالب. فأهلا ومرحبا بك يا دكتور.
2: أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
1: وحياك وبياك، وعلى بركة الله نتعرف على ضيفنا، فالسلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا ومرحبا بك، حياك الله، تعرفنا باسمك.
3: الحسين عبد العزيز يسلم باعلي.
1: أهلا ومرحبا بك يا الحسين. متى بدأت حفظ كتاب الله؟
3: منذ الصغر في السن العاشرة.
1: ما شاء الله تبارك. والآن كم تحفظ؟
3: أحفظ القرآن كاملا لله الحمد والمنة.
1: ما شاء الله، زادك الله من فضله يا حسين. طيب، ما السورة التي تود أن تقرأ منها؟
3: إن شاء الله سورة القصص.
1: أي، استعذ بالله وابدأ.
3: أعوذ

الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك

0: آخرة وله الحكم وإليه ترجعون.
1: أحسنت أحسنت، ما شاء الله تبارك الله، بارك الله لك على هذه التلاوة الرائعة والمتميزة، ونسأل الله أن يبارك لك في القرآن العظيم وأن يجعلنا وإياك ممن يقيم حروفه وحدوده. كانت هذه التلاوة الرائعة للطالب الحسين بن عبد العزيز بعلي، وقد استمعنا إليها من سورة القصص، والآن نعود إلى تعليق الدكتور.
2: الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله تبارك الله، قراءة أخي الحسين قراءة رائعة، ما شاء الله تبارك الله، نفع الله بك يا شيخ الحسين. ما معنى قوله تعالى فعميت؟
0: معنى قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء أي خفيت عليهم الحجج.
2: ما حكم التجويد في قوله تعالى ماذا أجبتم؟
0: الحكم مد جائز متصل، ومقدار حركته 4 أو 5 حركات، مد جائز متصل منفصل معذرتي.
2: بارك الله فيك ونفع الله بك أخي الحسين.
1: بارك الله فيك الحسين وزادك من فضله. استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة والإجابة من الطالب الحسين عبد العزيز باعلي، فشكر الله له. هذه تحية للدكتور زكير رحمة أبو طاهر الذي كان معنا في التعليق لهذه الحلقة، وشكر ثالث لكم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم. كنا معكم هنا في مجمع بلبيد القرآني التابع لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم وتعليمه، فهذه تحية أيضا من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء، ومني سلطان بن ربيع أربيع. إلى الملتقى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.
1: واذكر ربك
2: واذكر ربك
3: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
4: دعاء الجلسة بين السجدتين. رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني.
2: واذكر ربك.

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: أسفر الصباح عن
2: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
4: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
4: نعم المعين،
2: نعم المعين. اللهم
4: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير في هذا اليوم المبارك، اليوم الخميس 20 من شهر ذي القعدة عام 47 و400 ألف للهجرة النبوية المباركة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير ورحمة ويسر، نحييكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا، وفي مطلعها ننقل لكم تحية الزملاء في الإشراف العام فيحان السبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي والزميل سبيت بن إبراهيم سبيت، ومحدثكم إبراهيم بن محمد الشايع،
3: في التنسيق زميل عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ زميل عبد الرحمن بن علي محزري، وهذه تحية من المخرج ناصر بن محمد آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان.
7: من قالها حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، هذا الدعاء العظيم، هذا الذكر المبارك الذي من قاله غرس له نخلة في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة كما استمعتم غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، ومن قاله هكذا في الصباح والمساء لم يأتي أحد يوم القيامة إلا بمثل، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وهو الحمد لله ذكر يسير وسهل، ولا يعني يستغرق من الوقت شيء الكثير ولا من الجهد، ومع ذلك له أجر عظيم وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى.
4: سبحانه وتعالى. اللهم ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا هدأ الخاطر إلا بعفوك ورحمتك، فاللهم ارزقنا ذكرك على كل حال، واكرمنا بعفوك ورحمتك يا رب يا كريم. اللهم حياكم الله أيها الكرام، معنا في هذه الحلقة التي أنتم وقودها، ونسعد بمتابعتكم وتواصلكم وإثرائكم لموضوعات حلقات هذا البرنامج. نتحدث اليوم عن موضوع حقيقة، يعني هو أعتقد كل خميس موضوع تربوي، ويعني موضوع مهم جدا، وبه يعني يصلح إن شاء الله حال المجتمع ككل. نتحدث اليوم عن دور الأب في التربية، هذا هو الموضوع الذي عنونا لهذه الحلقة، دور الأب في التربية. السؤال الذي يعني وضع في حساب البرنامج على منصة إكس: ما الصفة التي تتمنى أن تراها أكثر في دور الأب اليوم؟ طبعا حول هذا السؤال والموضوع ككل نسعد بكم بإثرائكم لموضوع الحلقة،
3: ونستعرض أيضا بعض الفقرات، فقرة هداية آية وهو قوات تدبرية مع آيات مختار مع الزميل أحمد الشدي، ثم نعم منسية مع الزميل خالد المصري، والحديث اليوم عن إزعاج الأطفال، هذه يعني نعمة من النعم المنسية. أما عند الساعة 7:05 فقرة أسريات معك الشيخ الدكتور فيصل الحليبي، الحديث عن التوديع الأسري.
4: جميل. في تمام السابعة المعتاد فقرة اللي هي مع الزميل نايف الحربي الجولة الصحفية. في السابعة والنصف ضيف الحلقة سيكون إن شاء الله معنا الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني، أستاذ التربية الإسلامية بالجامعة الإسلامية، نتحدث معه أكثر عن موضوع هذه الحلقة. في 57 دقيقة نأخذ التغطية الأولى في هذه الحلقة وحول جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم وأيضا ما لديها في هذه التغطية.
3: الساعة 8 حكم كالمعتاد موجز الأنباء إن شاء الله تعالى، ثم هناك أيضا تغطية أخرى الساعة 8:05 عن ما يقوم به المركز الوطني لأبحاث الشباب من جهود في دراسة قضايا الشباب وتحليل احتياجاتهم، سيكون معنا إن شاء الله الدكتور إبراهيم الدكتور ماجد الشهوان وهو الأمين العام لهذا المركز، ونستعرف على هذا المركز وعلى دوره وكيف يسهم في صناعة القرار، في دعم صناع القرار وفي سعيهم لتلبية احتياجات الشباب. هذه هي التغطية الثانية، وبعد معنا تغطية ثالثة ما شاء الله اليوم. الحلقة زاخر بتغطيات، أيضا الحديث كذلك عن ما نشر أو ما نشرت مدينة مكسعود الطبية من دراسة محكمة دوليا حول أثر تدريب الإسعافات الأولية لطلاب المدارس مدارس الرياض، أظهرت تحسنا في المعرفة والمهارات. سنتعرف إن شاء الله مع الدكتور أيمن الحصيني على هذه الدراسة وعما يعني نتج عنها. الأخير يعني بين هالفقرات هذه إن شاء الله نستقبل المشاركات والرسائل والإبداعات منكم مستمعين الكرام عبر وسائل التواصل، فمرحبا بكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: هدايات آيات.
8: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض أهل التفسير: هذه الآية موقف للعابدين يبكون عنده، وروي عن الربيع بن خثيم أنه كان يرددها ليلة جمعاء، وكذلك عن الفضل بن عياض، وكان يقول لنفسه: ليت شعري من أي الفريقين أنت. وقال الثعلبي: كانت هذه الآية تسمى مبكات العابدين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: الله يعطي العافية الزميل أحمد الشدي الذي قدم هذه الفقرة. إذا مثل ما قلنا مستمعينا الكرام، الحديث اليوم عن دور الأب في التربية، ولا شك أن دوره دور عظيم ومهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع يعني في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فيعني المطلوب شرعا من الإنسان أولا أن يتزوج، هذا مطلوب شرعا يعني تزداد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن أيضا هو يهنأ وينعم، وكذلك يعني يأتي إن شاء الله يكون سببا في إيجاد أسرة مسلمة موحدة تعبد الله. المطلوب منها أيضا كذلك أن يستكثر من الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الولود والولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومطلوب منه كذلك أن لا يبس يعني الأولاد يأتي بهم ثم يتركهم، لا، أن ينتبه لهم ويرعاهم، يرعاهم يعني تربية وكذلك عناية، يعني أقصد بالنفقة والأكل والشرب واللباس نحو ذلك، هذا واجب عليه، وكذلك بالتوجيه والتربية. فإذا قام بهذه الأمور هو قد قام بما يجب عليه تجاه أسرته. ولا شك دائما أن الأب له أثر كبير جدا جدا يعني، وهو يمكن أكبر قدوة يقتدي بها الابن، خاصة في يمكن مراحل حياته الأولى يعني.
4: ويمكن الحديث اليوم عن يمكن ناخذ المجال الأكبر في الحديث عن الأساليب التربوية، وكيف أنها يعني ممكن أنها في هذا الوقت أننا يعني نوجد الأساليب التي تناسب هذا العصر، التي إن شاء الله تعين الأب على القيام بدوره. وحتى يعني نحتاج في حلقة اليوم أن نستمع إلى مشاركات المستمعين باتصالاتكم وعرض الأساليب التي يعني انتهجتموها وما رأيتموه نجح وما رأيتموه لم يناسب، حتى تكون الفائدة يعني نتناول الموضوع نظريا وأيضا نأخذها عمليا.
3: من المشاركات التي بعث بها الإخوة، أحد الإخوة أبو حسن الزبيدي أو الزبيدي من جدة، يقول: دور الأب دور عظيم كما جاء في الحديث: يهودانه أو يمجسانه ونصره. متى صلح الأب نجت العائلة، وهذا يحتاج جهدا وصبرا وليس بالسهل، وليعلم أن الهداية من الله وحده، ولكن لابد أن بذل السبب في النصيحة وحث الأهل على فضائل الأعمال. نعم، هو يعني الواجب على الأب أن يستفرغ وسعه في يعني تربية ولده ولا بنته وصلاح حالهم. عاد يصلح ما يصلح، الأنبياء وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، يعني نوح ابنه لم يؤمن، وإبراهيم أبوه، ولوط وأيضا نوح أزواجهم يعني، النبي عليه الصلاة والسلام هو خير البشر وأحكم الناس وأعلم الناس وأرأف الناس وأرحم الناس، كان وده أن عمه يسلم، لكن الله ما كتب: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من شاء. يعني نستفيد من هذا أن الإنسان يبذل جهده والنتائج بيد رب العالمين سبحانه وتعالى.
4: سبحانه. ويمكن الحديث في موضوع هذه الحلقة عن دور الأب، ويمكن الدور الأول قبل موضوع الأساليب التربوية وكذا، هو الدور الأول من جهة الأب في المقام الأول في التربية أن يصلح حاله هو أولا. ويعني هذا الأمر مهم جدا. الله عز وجل يقول في قصة موسى والخضر في الآية: وأما الغلام فكان وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. يعني يقال مما يستفاد من هذه الآية أن صلاح الأب سبب في سعة رزق أبنائه، وسبب أيضا في صلاحهم. فالله عز وجل هذين الغلامين حفظ رزقهما وأخرج لهما هذا الرزق الذي هو الكنز، وكأنه علل هذا الحفظ بسبب صلاح الأب وكان أبوهما صالحا. فلا شك أن أول خطوة هي أن يصلح الأب حاله حتى يصلح الله حال أبنائه.
3: جميل. أيضا نستمع على المشاركات الأخوة وآرائهم معنا. أو شيء قبل نذكر بالرقم 011452999. يا مرحبا يا صالح، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سعد الله صباحكم في هذا اليوم الجميل.
3: وصباحك يا مرحبا يا صالح فيك. من الطائف ها؟
1: اي نعم من الطائف.
3: معاكم مطر.
1: يجيب الله خير ان شاء الله.
3: ان شاء الله الله يجيب الخير يا رب.
1: امين ان شاء الله. بالنسبة لتربية الأبناء يعني فيه خطوات يعني قبل التربية اللي هي اختيار الزوجة المناسبة.
3: جميل.
1: فهذا كله يعني لأن الأم هي المدرسة، فكل ما كانت الزوجة يعني على قدر كبير من التعليم ومن الخلق ومن الدين حين عنكس إيجابا على الأبناء. بعد الرزق بالأولاد وهم والله نعمة يعني. وأنا أحكي عن تجربة شخصية، يعني أنا كان حالي قبل جميل. أولادي مختلف تماما بعد أولادي، فالحمد لله.
3: الحمد لله يبارك لك.
1: التربية بالقدوة هي أنجح وأفضل وسيلة للتربية. إذا أردت صلاح أولادك لا تأمرهم بالصلاة، لا دعهم هم يرونك أنت تصلي تتصدق، فهي التربية بالتقليد. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق.

0: طبعا يا طول العمر لا شك ان دور الاب يعني عظيم، يمكن الواحد ما يبدا يحس بالشيء هذا الا اذا هو نفسه جاله ابناء وجاله اسره وصار عنده اسره، يبدا سبحان الله يعني ينظر للماضي ويشوف الاشياء اللي كان يعني يسويها ويبدا يركز كيف كان ابوه كان يسوي يعني فعلا. الله يطول في عمرهم على طاعته ويخليهم لنا يا رب العالمين.
1: اللهم
0: الشيء الثاني أنا أقول يمكن من يعني أحد أدوار الأب يمكن أنه يتعامل بالحسنة مع الأم، لأن تعامله بالحسنة مع الأم ينعكس على الأبناء، لأن إذا شافوك أنت تحترم الأم وتعاملها باحترام ينعكس على هذا الشيء على الأبناء ويصيرون هم برضو يحترمون الأم ويعاملونها باحترام، وهذا طبعا لا شك يبني أسرة حسنة.
1: جميل.
0: والله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: الله يجزاك خير يا فهد، شكرا. فعلا تنبيه مهم أشرت إليه، وهو يعني أن يكون وهذا ذكرناه أيضا قبل قليل، أن يكون الأب يعني هو المثل لأبنائه، وأن يتمثل يعني المعاني التربوية التي يريد أن يربي أبنائه عليها ويمتثلها في البداية.
2: صحيح.
1: شكرا لك يا فهد.
2: لا، وذكر هذا النقطة مهمة لموضوع حسن التعامل مع الأم، يعني احترام الأب للأم ينتج عن احترام حتى الأولاد لهم، لكن إذا كان يستخف بها الأب ولا كان يعني لا يلقي لرأيها بالاً يعني بمعنى الفصحى يلقي لرأيها بالاً، يعني ستخف قيمتها هي عند أبنائها ثم لا يسمعوا منها. في عندك تعليق؟ كان كذا.
1: لا ما استمتع معك.
2: الله يسعدك. معنا طلّة. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير.
2: صباح النور. سرور يا مرحبتين.
3: عليكم طيبين.
2: الحمد لله بنعمة وخير.
3: بغيت أقول عن شيء عن أبوي الله يرحمه. أبوي له 6 سنوات ميت، الله يرحمه ويغفر له.
2: الله يجعل
3: آمين يا رب. أبوي علمنا أشياء كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة أعجز أوصفها أو أتكلم عنها. أهم شيء علمنا أبوي أن نتصدق. كان الله يرحمه تخيلي لما يروح المسجد يحط ريالات كذا بجيبه عشان لما يلقى أي أحد الله يحمد فيه. طيب علمنا هذا الشيء، لأن حين إحنا كل ما طلعنا مكان نحط ريالات أو فلوس في جيوبنا على أساس أن نعطي أي أحد نلقاه بالإشارة أو أي مكان. الله يرحمه يغفر له، كان حنون طيب ما أقدر أوصفه أبوي الله يرحمه.
1: الله يغفر له يا رب يرحمه.
3: بس
2: الله الله يجزاه خير يا طلاه وغفر الله لأبيك ورحمه ورفع الله درجاته. ويعني هو الماجم الحقيقة فعلا أن يكون الأب دائما قدوة لأبنائه وبناته. وشوف الآن يعني قالت متوفي من 8 سنين وما زالت يعني الله يجعله في الجنة، قالت 8 سنين صحيح، وما زالت متأثرة به وتتذكر تصرفاته وهم صغار، فدائما التصرفات الأب يعني ستبقى في الذاكرة. لكن احنا نبه أيضا موضوع مثلا إعطاء السائلين أو يعني اللي يسألون الناس اللي عند الإشارات وكذا، يعني كان هناك توجيهات بأن مثل هؤلاء المتسولين لا يعطون إلا يشجع على مثل هذا الأمر. وأيضا يعني وهناك جمعيات خيرية، وهناك إذا كان مثلا من يعرف من الجيران ولا القريبين ولا كذا ممن هم محتاجون فعلا ويتعففون ويتكففون ولا يسألون الناس، فإنهم أولى بالعطاء. عموما الله يجعل أبوك في الجنة يا طلّة.
1: اللهم أمين. معنا أبو سامة من جيزان.
4: أي نعم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا فيك.
4: كيف الحال أبو إبراهيم؟
2: يا مرحبا مسهلا.
4: حياك الله. وعبد الرزاق كيف الحال؟ ولا يهون الجميع الفريق البرنامج.
1: يا مرحبا فيك، معك إبراهيم.
4: كيف حالكم؟ طيب. موضوعكم اليوم عن دور الأب الظاهر والتربية في الأبناء.
1: صحيح. تفضل.
4: الله يعطيك العافية. والله شوف يا أخواني الكرام، في حاجتين للأبناء حتى يصلحون. أنت اسحبهم لحلقات القرآن في المساجد.
2: سلام.
4: وزهلهم كيف. وشوف النتائج بعدين كيف.
1: صدقت. هو أعظم نعم.
4: أي نعم. حلقات القرآن في المساجد تعلم الأبناء التربية الصحيحة.
1: نعم.
4: من تخرج من حفظ القرآن، أنا عندي ولدي أسامة الكبير الحمد لله خريج كلية الشريعة والقانون، الآن خطيب وإمام في المسجد بفضل الله، ثم بفضل الحلقات اللي كنت أتابعه في المسجد لين ما حفظ القرآن كامل، وأخذ دوره في مكة ما شاء الله 2 شهر أخذ شهادة الإجازة، والآن ما شاء الله هو خطيب وإمام في المسجد الحالة عندنا. أيوة هذا ب

0: فضل يعني حلقات القرآن.
1: نعم صدقت.
0: ابنك حلقات القرآن وشوف النتائج بعدين كيف.
1: نعم القرآن يعني هو أعظم مربي لا شك بما فيه من توجيهات ومعاني وأحكام. لا شك أنه يعني الحرص على يعني تنشئة الابن على حفظ القرآن والعمل به هذا أعظم ما نتحدث به في مجال التربية، تأتي من بعده عاد البقية الأساليب.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: نعم منسية في البيت، في الطائرة، في الأماكن العامة، في التجمعات. أصوات الأطفال، ضحكاتهم، حركاتهم، فوضاهم قد تشعر أحيانا بالضيق، لكن هل هو إزعاج فعلا؟ تخيل بيتا هادئا جدا، لا صوت فيه، لا حركة، لا ضحكة طفل. في البداية قد يبدو مريحا، لكن مع الوقت يصبح صمتا ثقيلا، ثقيلا جدا. كم من بيت صامت مكتئب يتمنى هذا الإزعاج ولا يجده. الله عز وجل يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الأطفال مسؤولية ومتابعة، صحيح، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهم أيضا زينة وبهجة، بل حياة، حياة تمشي على الأرض. صوتهم دليل امتلاء البيت، حركتهم علامة وجود الفرح. نعم يتعبونك أحيانا، لكنهم يملؤون الفراغ الذي لا يملأه شيء غيرهم. إزعاج الأطفال قد يكون في ظاهره هم وتعب، لكنه في حقيقته نعمة وسند وحياة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: الله يعطي العافية زميلي خالد المصري، والحديث عن هذه النعمة المنسية. وفعلا الواحد لما يدخل بيت ويشوف البزران يلعبون يراكضون ويزعجونه أحيانا، هو يتوقع أن هذا يعني إزعاج، لكن في الحقيقة متعة. يمكن حينما الله يقدر شر ولا شيء تفقد مثل هذه، ولا أحيانا حينما يكبرون يعني يعرف أنها كانت نعمة عظيمة. فالحمد لله على فضله وإحسانه،
1: الحمد لله. طبعا يمكن في موضوع التربية أساليب التربية كثيرة، وأحيانا إبراهيم تلقى مثلا الأب مثلا هو تخصصه في التربية ومطلع ويقرأ كثيرا فيها وخبير في المجال هذا، لكن سبحان الله يعني لا ينجح مثلا في تربية أبنائه هو. ولكن يعني في هذا الموضوع بالذات الله عز الشخص يسأل الله عز وجل التوفيق وأن يدله على يعني ما يصلح أبنائه. يعني لا تركن إلى معرفتك ولا تركن إلى خبرتك في هذا المجال أو اطلاعك، لكن في المهم جدا أن يعني تسأل الله عز وجل أن يعينك على تربية أولادك التربية الصحيحة، لأنك أحيانا قد تجتهد مثلا تمارس وتجيب مثلا أساليب صحيحة، لكنك ما توفق في أنه يعني أبنائك يتربون تربية سليمة. فيعني سؤال الله عز وجل التوفيق في هذا الأمر مهم جدا.
5: اي والله هذا نقطة مهمة جدا. وفعلا يعني يمكن احنا نشوف بعض مثلا كبار السن يمكن حتى ما يقرأ ولا يكتب من مثل الآباء ولا الأجداد الشباب الأولين، تلقى عيالهم ما شاء الله في غاية من الصلاح والاستقامة، وحتى هم أصبح عيالهم مثلا من العلماء ولا. فكان يمكن أنا أذكر ذكرت الآن أحد الإخوة يقول رحت زرت شيخا كبيرا وكان أبناءه يمكن حول 10 كلهم ما شاء الله صالحون وكلهم حفظة وكلهم طلاب علم. في يقول جلست معه قلت له يا والد الله يحفظك ما شاء الله كل عيالك هاديهم الله مصلحهم، وش السر عندك؟ قال ما ادري، المصلح الله، المصلح الله، ما يقول هاشني كذا، قال بس مصلح الله ما لك شغل. يقول اروح لولده الكبير اكبر عياله. فقلت ما شاء الله شوف اني سالت ابوك انه لزمني طويق، وش انت في رايك وش السر؟ قال والله شوف انا اذا انا اعزو هذا لامرين. الامر الاول طبعا تكلم عن كلام ذا قديم يعني شوي. الامر الاول كان يقول ان امي ما تخلي نطلع من البيت، لو نكسر البيت كله نلعب كوره احيانا في البيت احنا يا عيال الا للحلقه،
1: اي
5: اما مصاحبه اللي في الشارع وكي ما نطلع للحلقه ونرجع المدرسه ونرجع ونلعب في البيت ونتهاوش في البيت اولاد يعني كم مثل ما تعرف. الأمر الثاني النبوي وهذا هو أيضا السر، إنه تقريبا ظاهر قال والله من الساعة كم وهو يقوم الليل، يعني مثلا من 12 إلى يصلي الفجر وهو يصلي ويدعي لعياله. ها قال بس وصلت
1: بالدعاء،
5: خلاص بالدعاء، وطبعا مع يعني حسن التربية والأمر والنهي ونحو ذلك. الأمر الثاني يمكن أحيانا بعض اللي تقول إنهم يعني مهتمون بالتربية يمكن يكون أحيانا يغلب عليهم جانب اللي تم يسمونه التربية الحديثة اللي هو اللين الزايد الدلع، ما ترد له طلب ولا تنفص عينك عليه ولا أحيانا تحزم عليه ولا ترفع صوتك عليه ولا لا تقول له ولا لا ينكسر خاطره، لا لا هذه المبالغة فيها تصور أنها الحزم لا بد منه، مثل ما قال الشاعر يعني يقول قسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقسوا أحيانا على من يرحمه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت في البيت، يعني حتى لأن شافوه العيال ولا كذا يهابون، مو بشرط أنه يطقهم بس يهابون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا في الصلاة مروهم عليها لسبع واضربوهم عليها لعشر، طبعا ضرب خفيف، ضرب بس يوحي بأنك تراك معصب وأن هذا غير مرضي. فلا بد يكون فيه نوع من الحزم، لكن الأصل الرحمة والابتسامة والتوجيه الطيب والمعاملة الحسنة. طول حدثي.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. أسريات مع الدكتور فيصل الحليبي.
6: يبتعد كلا الزوجين عن بعضهما يوميا بسبب العمل الوظيفي أو غيره، والأمر لا يعني في مثل هذه الحالة المتكررة سوى ساعات من عدم اللقاء، لكنني أجدها فرصة ينبغي أن نلتفت إليها لفتة الرعاية والحب والألفة. فما أجمل أن نستعد لهذه اللحظة بنوم مبكر هانئ ليلا، ونبدأها بصحو مشرق سعيد تمتزج فيه أغاريد البلابل بصلاة الفجر وأذكار الصباح، وتفتر فيه الشفاه بابتسامات صادقة حنونة، ويتبادر الزوجان كلمات التفاؤل بالخير والنور مصحوبة بوصايا الإخلاص والتقوى. فلقد كان بعض نساء السلف تودع زوجها بقولها اتق الله ولا تطعمنا إلا من حلال، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار في الآخرة. بمثل هذا التوديع الآسر والمشاعر الريانة لن يكون صباح ذلك اليوم كأي صباح، إنه يجدد في النفس النشاط ويحملها على استقبال يومها كأفضل ما يكون الاستقبال من الحيوية في البدن والإشراق في الحياة والصفاء في القلب والعطاء الجاد في العمل. إن لحظة التوديع هذه فاصل بهيج، من يجيد فن التعامل معه سيطوي به كل كدر سابق بإذن الله، ليرسم بدله لوحة تذكارية جميلة بقلم التوديع السحري. يلتقي بعده الزوجان على أجمل مما افترقا عليه توهجا وتشوقا، ليكونا كالشمس تترك في النفوس قبل أن تغيب ذكرى جميلة وتعد بإشراق جميل. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. أسرتكم سعيدة في أمان الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667070. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا.
4: الجولة الصحفية،
8: الجولة الصحفية.
5: اهلا ومرحبا بكم احبتي المستمعين الكرام. نرحب كذلك بزميلنا في الحرب ابو فهد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
8: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير لك زميلي ساس بيت زميلي ابراهيم والمتابعين وفريق البرنامج.
1: يا مرحبا ابو فهد وعلى بركه الله نبدا الاخبار.
8: يلا نبدا. مش ترى وصلنا ما شاء الله ترى بالاسبوع نقدم 50 خبر ما شاء الله يعني الان اليوم كمالة الخمسين مثل ما يقولون
1: ما شاء الله.
5: الله يجعل ما
1: الله يعافيك يا ابو فهد.
8: آمين.
1: بتوجيهات بتوجيهات القيادة إجراء عملية فصل التوأم التنزاني نانسي ونايس.
5: وزير الشؤون الإسلامية جاهزية تامة لمساجد المشاعر وخدمات متكاملة لضيف الرحمن.
1: عناية المملكة بمكة والمشاعر المقدسة امتداد تاريخي يتجدد بمنظومة تطوير وتشغيل متكاملة.
5: 42 طالبا وطالبة يمثلون المملكة في آيسف 2026 بأميركا.
1: المملكة ترأس فعالية التعاون الرقمي في منتدى أممي للتنمية المستدامة.
5: جامعة المام تنظم المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي.
1: وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة.
5: المملكة تدعو لتوحيد الجهود الدولية لمواجهة تحديات المياه.
1: تصنيف جديد للجمعيات الأهلية وفق الإيرادات المالية.
5: الطب البديل يحذر الحجاج اختيار قماش الإحرام يحمي بشرتك من التهيج والاحتكاك.
1: أخيرا 7 منتجات لا تتركها في سيارتك صيفا.
5: طيب نعود أبو فهد الخبر الأول بتوجيهات القيادة إجراء عملية فصل توأم تنزاني نانسي ونايس.
8: نعم مثل ما ذكر الزميل أستاذ بيت تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز ولعهده الأمير محمد بن سلمان اليوم تجرى لصباح اليوم تجرى عملية فصل توأم تنزاني الملتصق ضمن البرنامج الطبي المتخصص في عمليات فصل التوائم السيامية. والمقرن تجرى العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال التابع لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني. وتأتي هذه العملية ضمن الجهود الإنسانية والطبية التي تقدمها المملكة في مجال علاج الحالات المعقدة من خلال كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات متقدمة.
1: نعم الله يبارك في جهودهم يجزاهم خير. الخبر الثاني أبو فهد عن جاهزية تامة لمساجد المشاعر وخدمات متكاملة للضيوف الرحمن.
8: نعم يمكن تبادر لذهنا مسجد الخيف المسجد نمير المساجد الموجودة في المشاعر عدد كبير من المساجد الحقيقة التي تحظى بعناية واهتمام. هنا أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على أعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ جاهزية جميع الخدمات والمشروعات التي نفذتها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن ما تحقق يأتي بفضل الله ثم بالدعم الكبير والعناية الكريمة من القيادة.
5: من ضمن الأخبار يا أبو فهد اللي هو طال عمرك عناية المملكة بمكة والمشاعر المقدسة امتداد تاريخي يتجدد بمنظومة تطوير وتشغيل متكاملة.
8: نعم هذا ما أكده الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد إن عناية المملكة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن تمثل امتدادا تاريخيا راسخا يتجدد اليوم عبر منظومة متكاملة من التخطيط والتطوير والتشغيل. ما شاء الله يعني الهيئة تقوم بدور كبير تنظيمي ومع الجهات ذات العلاقة بما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بتجربة الحاج والمعتمر والزائر. وعلى فكرة ترى الحج يشتغل فيه لا يقل عن 30 قطاع ما بين حكومي وخاص وكوادر تصل يمكن ل500 ألف ما بين كوادر طبية وكوادر يعني لجميع القطاعات العاملة في موسم الحج.
1: جميل. من ضمن الأخبار أبو فهد هذا الخبر عن 42 طالب وطالبة يمثلون المملكة في آيسف 2026 في أمريكا.
8: نعم مثل ما ذكرت أستاذ إبراهيم المنتخب السعودي هذا منتخب كبير يعني في العلوم والهندسة لديه خبرة يعني تعليمية منافس في يعني جميع دول العالم وبإذن الله آيسف 2026 الذي يقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 9 إلى 15 الشهر اللي هو الجاري. أكدت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة ووزارة التعليم وهم الجهتان المسؤولتان عن رعاية الموهوبين أن المنتخب السعودي يضم 42 طالبا وطالبة من المقرر أن يعني يقدموا مشاريع نوعية في مجالات متعددة. إذا أخذنا يعني بعض الأرقام وبعض المعلومات تشارك المملكة سنويا في هذا المعرض منذ عام 2007 وحققت ولله الحمد 185 جائزة دولية منها 124 جائزة كبرى و61 جائزة خاصة.
5: أيضا المملكة ترأس فعالية التعاون الرقمي في منتدى أممي للتنمية المستدامة.
8: ترى أخبارنا اليوم يمكن لاحظت يمكن 4 أو 5 أخبار المملكة العربية السعودية، ولله الحمد يعني يوميا نشوف مثل هالأخبار، دور المملكة المحلي والإقليمي والدولي. وهنا ترأس يعني رأس المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى المتحدة السفير الدكتور عبد العزيز واصل، إلى جانب المندوب الدائم بباكستان السفير عاصم افتخار، فعاليات الابتكار الرقمي من أجل التنمية المستدامة التي نظمها فريق أصدقاء التعاون الرقمي بالشراكة مع تلك المنظمات هناك. وأكد الواصل خلال كلمته الافتتاحية أن الابتكار الرقمي أصبح محركا رئيسا للنمو الاقتصادي والشمو الاجتماعي والتنمية المستدامة، مستعرضا ما حققته المملكة العربية السعودية في إطار رؤية المملكة 2030 من تقدم في مجالات البنية التحتية الرقمية والبيانات والابتكار وتعزيز جودة الحياة.
1: جميل. أيضا من ضمن الأخبار وفهد عن الحمد لله الخير يتواصل من مركز الملك سلمان وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان إلى قطاع غزة.
8: نعم، مثل ما ذكرت إبراهيم، وصلت إلى وسط قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها كميات كبيرة من السلال الغذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني. ويأتي ذلك امتدادا لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.
5: أيضا المملكة تدعو لتوحيد الجهود الدولية لمواجهة تحديات المياه.
8: وهنا خبر آخر برضه على المملكة، أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة تحديات المياه المتزايدة عالميا، دعت إلى اعتماد نهج شامل يربط المياه في قضايا المناخ والغذاء والطاقة والصحة. هنا تشديد على أهمية الانتقال من الحوار إلى التنفيذ عبر موائمة المسارات التقنية والإقليمية والسياسية، وتعزيز مشاركة يعني المملكة دائما لله الحمد تشارك مثل هذه المؤتمرات الدولية ولها دور بارز وناجح ولله الحمد المملكة فيما يتعلق في المياه.
1: جميل. وش موضوع التصنيف الجمعيات الأهلية أبو فهد؟
8: احنا عندنا يعني لو استعرضنا وش هي الجمعيات اللي عندنا المؤسسات، عندنا تقريبا 6065 جمعية أهلية، وعندنا 1454 صندوقا عائليا، وعندنا 641 مؤسسة أهلية، وعندنا 7760 جهة غير ربحية. وخبرنا اليوم ما اعتمده المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعني اعتمد تصنيف حديث للجمعيات الأهلية يقوم على الحجم المالي لها، مما ينعكس على المعايير والمؤشرات بتقييم الحوكمة لكل جمعية حسب حجمها، إذ جرى تصنيف الجمعيات إلى 5 أحجام بناء على إيراداتها طبعا المالية. ويأتي هذا الإجراء سعيا لدعم المنظمات غير الربحية وتسهيل إجراءاتها وتحفيزها للحصول على أفضل مستويات التقييم والحوكمة.
5: وش أحسن قماش الإحرام أبو فهد؟
8: والله أنا تولي جاي من مكة، بعض
5: عشان عمره قبولة
8: الله يقبل منك صالح الأعمال. ترى بالفعل القماش مهم بالإحرام، وخاصة تعرف بعض الحجاج يجيبون مع معمار، لكن إن شاء الله الأقمشة اللي داخل المملكة جيدة، لكن كنت تشوف أنواع وأشكال من الإحرامات. لكن هنا أفاد المركز الوطني للطب البديل والتكبير بأن اختيار نوع القماش الإحرام قد يساعد على حماية الجلد من التهيج والاحتكاك خصوصا مع المشي الطويل وارتفاع درجة الحرارة. ينصح المركز باختيار الأقمشة القطنية الخفيفة والمريحة وتجنب الأقمشة الخشنة أو كثيرة الوبر، خاصة لمن لديهم بشرة حساسة.
1: نعم. طيب نختم بالخبر الأخير أبو فهد عن وش اللي نتركه وش اللي ما نتركه في السيارة بالصيف.
8: والله السيارة نوب دولاب، ما تدري هي دولاب، ما تدري هي مكتبة، ما تدري. أنا لو تيجي سيارتي تلقى جرايد تلقى أوراق، لكن والله ما أحط مثل المستحضرات هذه لأنها فعلا ممكن تسبب مشكلة. لكن هناك 7 منتجات لا تتركها، وبعض الناس مع مشلح مثل بعض الناس اللي يسمعونا الحين،
1: وكثير
8: معلق وراء مع الغترة المكوية ومرتبة، خبر يمكن تصير في مناسبة ولا شيء.
1: بعضهم يترك العطور،
8: بعض العطور عندك مستحضرات التجميل قد تفسد بسبب الحرارة العالية، يتغير لونها ورائحتها، بعض العبوات قد تتسرب وتنفجر، المشروبات الغازية تتمدد الغازات داخل العبوة مع الحرارة قد تؤدي ذلك إلى انفجار العبوة وتسربها، الولاعات تحتوي على غاز قابل للاشتعال، الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف البطاريات وأجهزة الشحن برضو هذه غير جيدة، الأدوية بعض الأدوية تفقد فعاليتها وينصح وقد تصبح غير صالحة للاستخدام، مكملات العناية مثل العطور والكريمات والمعقمات برضو لها تأثير. المواد الغذائية تفسد سريعا داخل السيارة الحرارة، قد يعني تسبب روائح كريهة لا سمح الله. ترى بعض الناس يتقضى ويحط أغراضه بالشنطة ويجي للبيت وينسى إنه جايب دجاج وجايب بيض
5: ويطلع على الطرق لا بالريحة
8: أيوة للريحة. ترى يعني السيارة لازم واحد يحرص ما يخلي فيها إلا الأشياء إن شاء الله اللي ما لها تأثير على السيارة، وخاصة إحنا مقبلين على الحر، بل بدأ الحر الآن يعني في الأجواء اليوم حارة.
5: صحيح. الله يعطيك العافية أبو فهد، شكرا لك على الإطلالة الصباحية واليوم الخميس، واستمتع إن شاء الله بإجازة أسبوعية إن شاء الله
1: سعودي
8: بإذن الله لنا ولكم المستمعين، وإن شاء الله نلتقي الأحد القادم بإذن الله
5: إن شاء الله.
8: يا أمان الله، مع السلامة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ سعد الغامدي وفقه الله.
3: حياكم الله أيها الكرام، والحديث يتواصل في هذه الحلقة عن دور الأب في التربية، والسؤال هو ما الصفة التي تتمنى أن تراها أكثر في دور الأب اليوم؟ حول هذا السؤال والموضوع ككل أهلا بكم وبإثرائكم للموضوع.
2: هذه مشاركة من الأخت ماجد الله يعطيها العافية، تقول موضوع اليوم روعة الحياة عندما يكون روعة الحياة عندما يكون صديق أبنائه، يشعرون معه بالأمان والحديث بدون خوف، وبالعكس يدوم بينهم احترام الاستماع لآرائهم ومعاملتهم معاملة الصديق. أحسنت يا أم ماجد، كلامك صحيح، ويمكن قبل شوي كنت تتكلمنا بزميلي إبراهيم عن تحت الهواء عن هذا الموضوع، بأنه يمكن من أفضل أسباب وسائل التربية أن يكون هناك ألفة حقيقية بين الأب وأبنائه والأم وكذلك وعيالها، وجود المحبة هذه. إحنا قبل شوي يمكن سمعنا الأخت طلة تتكلم عن أبوها، أبوها متوفي من سنين لكنها ما زالت يعني تشعر بحبه وبرحمته رحمه الله وبرأفته، وتتذكر حتى تصرفاته، وهكذا يعني ينبغي أن يكون الأب محبوبا عند أولاده، لأن بعض الآباء يمكن يكون منشغل مرة بالحياة، يجي بس أحيانا يرقد ويطلع ولا يرقد ويهوشهم وكذا ويمشي، فما يكون فيه ذاك الألفة الحقيقية. لكن اللي يجلس مع عياله يوجههم ينصحهم يلعب مع هذا ويسولف مع هذا. لكن أنا يمكن قبل شوي كنت أتكلم عن موضوع أنه لابد أيضا أن يكون للأب هيبة في وجوده البيت، يكون له يعني يكون لحضوره هيبة وبدون خوف، لكن وجوده يكون له هيبة.
3: وهذا تراه يعني تحدي، أنك كيف توازن بين الحزم وبين القرب من أبنائك، فيعني يبيل هذه خلطة نسأل عنها إن شاء الله ضيف الحلقة اليوم. فطبعا أنا سابقا طلعت على والله أني ناسي قديما، ما أدري هل هو كان عنوان الكتاب كذا أو أنه مبحث داخل الكتاب، لكن كان يتكلم عن الأثار التربوية للإيمان بأركان الإيمان.
2: يا سلام.
3: أي، وكان موضوع جدا جميل ويعني وغير مكرر في موضوع، يمكن أحيانا أساليب التربية نسمعها كثير وكذا، لكن هذا تطرق إلى موضوع التربية من خلال الإيمان بأركان الإيمان وتربية الأبناء على شيء هذا. فمثلا ذكر أنه كيف ينعكس إيمانك بالله عز وجل، كيف يكون هناك أثر تربوي عليك من خلال إيمانك مثلا بالله عز وجل، وهذا يقتضي أنك تعرف الله عز وجل حق المعرفة، يعني أسماء الله عز وجل وصفاته تعرف معانيها وتستشعرها وتستحضرها دائما، فهناك أثار تربوية تنعكس عليك من خلال هذا. ذكر مثلا مثال أننا كلنا نؤمن مثلا بالركن من أركان الإيمان وهو الملائكة، الإيمان بالملائكة، ثم يقولك طيب وش الأثر التربوي اللي ينعكس عليك من خلال إيمانك بالملائكة؟ هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أنك تعرف من هم الملائكة، صفتهم وأعمالهم، يعني مثلا لما تعرف أن الملائكة الله عز وجل سخرها وخلقها وكذا، ومن ضمن أعمالها مثلا أنها تستغفر لك.
2: يا سلام.
3: أنت لما تستشعر شيء هذا تخجل و يعني يكون عندك تمسك أن تقدم مثلا على ذنب، لأن هناك ملك يستغفر لك ويحفظك، فهذا يعني هنا أثر تربوي يعني.
2: يا سلام.
3: فكان صراحة مبحث جميل جدا، وقبل فترة يمكن حاولت أني أدوره، ظهر مو بكتاب، هو ظهر فصل داخل الكتاب، لكن يعني أنا يعني أنصح بأنه القراءة في هذا
2: جميل،
3: أي تعرف على الأركان الإيمان والعلم بها حتى يترسخ الإيمان فيها بها وتنعكس عليك.
2: صحيح. ويمكن في نفس السياق يعني الحديث عن أسماء الله وصفاته، مثل ما تفضلت يعني حينما تعلم أن من أسماء الله سبحانه وتعالى السميع والعليم والبصير وعلى كل شيء قدير، ولا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء ولا تخفى عليه خافية، استحضار ذلك واستشعاره دائما يعني يبغى حتى الإنسان مثلا هو جالس مع عيالي يتكلم عن بعض معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وتنغرس كذا في قلوبهم وتعليقهم بالله سبحانه وتعالى، بأنه يعني دائما جل وعلا معنا بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، وأنه يسمعنا ويرانا، وأيضا ونحببهم في ربنا أن والله هذا الخير اللي ترحنا فيه من الله، نذكرهم دائما بأن هذا النعم هي من محفظ فضل الله سبحانه وتعالى. وأيضا نخوفهم بالله سبحانه وتعالى. ربنا ترى يشوفنا وهو سبحانه وتعالى يعني يغضب إذا فعلنا كذا، وهو الذي يعطينا ويكرمنا ويرحمنا ويحفظنا، وإذا صار موقف أيضا نستثمره مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانا عليه الصلاة والسلام. فزاك الله خير، والله فعلا يعني لفته جميلة جدا.
3: طيب نعود إلى مشاركات المستمعين على منصة إكس. طيب أبو عبد المجيد يقول: هو الأب هو القائد لأسرته، فإذا ضعف ضعفت أسرته، ويكفي قول خير البشر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو الآمر والناهي، وعليه ألا يكون ضعيفا فيكسر، ولا قوي فيهجر. جميل، ولكن سددوا وقاربوا. جميل جدا، شكرا لك يا أبا عبد المجيد.
2: يمكن طارق ممكن تقول لنا وضعته. طيب خلنا ناخذ ابو زينه. ابو زينه السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: صباح الخير.
1: صباح النور عليكم.
2: الله يبارك فيك يرضى عنك.
1: الله يديكم العافيه، والله ما شاء الله اذاعتكم طيبه
2: الله يسلمك،
1: وبرنامجكم والله دائما يعني متابعينه من الصباح.
2: الله يحييك يا ابا.
1: أنا مندوب حق توصيل، مرات أوقف أنتظر عشان إيش أسمع الكلام تبعكم. والله
2: الله يسعدك، كيف أريك فيك أمشيات، لا تأخر الطلبات الله يسعدك.
1: والله مرة أخيرة، والله كثير أخيرة أقيف عشان أسمعكم. والله
2: أنت الحين متخلي أهل الطلبات يدعون علينا، يقول الله يقلعكم.
1: الله موضوعكم ما شاء الله مرة مسوي.
2: الله يجزاك خير أبو زينة. في لك مشارك موضوعنا.
1: الأب يعني الأب هو قدوة لأبنائه. يعني أنا أبويا متوفي الله يرحمه من 2020.
2: كم؟
1: يعني من 2020 هو متوفي.
2: الله يرحمه ويغفر له.
1: يعني كان وقت كنا صغار إحنا إذا صارت مناسبة في يعني في القبيلة تبعنا كده ولا في أصدقائه هو ولا كده يقول لنا روحوا. روح الدفلان كده نقول له يا حاج يا أخي يعني إيش هذا، يعني ما شاء الله أنا عندي يمكن أخوان ثلاثة، هذا يقول أنت روح أنا ما بروح كده. أنا أقول له أنا بروح وروح وإيش أقول يا أخي هذا موضوع فاضي، والله ما عرفت قيمته إلا يوم اللي توفى الله يرحمه.
2: الله يرحمه، الله يجعل الدين. الله يعطيك العافيه ابو زينه، جزاك الله خير. وكثير انا سبحان الله العظيم يعني ما يعرف الابناء يعني احيانا قيمه بعض تصرفات الاباء، يعني هناك حكمه تخفى عليه صغير ما يدري، فاذا كبر عرف ان اباه لم يكن يفعل هذا الا يعني بعض يمكن بعض العيال احيانا يقوم يدبه يعني انه حبيب بزياده، يعني مثلا يمكن يعطي هذا ويحاول انه مثلا يصلح بين هذول ويحاول ويمكن يدفع شيء من امواله، فهو صغير ما يستوعب أثر ذلك، لكن بعدين يعرف أن لذلك أثر على الأب نفسه أو حتى على صلاح عياله مثل ما أشرت قبل شوي، يعني صلاح الأب دائم له أثره على صلاح الأسرة واستقامة أحوالها ورخائها.
3: نعم. معنا الآن من خميس مشيط عمر، تفضل يا عمر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام
3: ورحمة
2: الله.
4: الله يحفظكم ويسر عليكم. أنتم مدرسة لنا، نحن نتخرج من ما شاء الله من تقريبا 16 سنة ما تخرجنا، ما شاء الله تبارك الله.
2: شوف إذا عندك شهادة تجيبها نختمها لك.
4: إن شاء الله بإذن واحد إلى أحد يا رب.
2: الله يحييك. الله
4: يحييك. أي والله، أولا موضوع صراحة واسع جدا ما أقدر أعبر عنه صراحة، وأنا طبعا أتكلم لغة عامية عشان وأنا غير عربي.
3: لا خذ راحتك يا عمر.
4: أي عندنا أي. يقول مثل: طيبة أبوك تعيشك سنة، بعد ما يموت أبوك يعني اللي حواليكم يعرفوا أبوك يحترمك سنة. يقول أول حاجة تربية المسلمين قبل ما يولد المولود نبدأ به، لكن الكفار بعد ما يدخل الدراسة يهتموا فيه، لكن احنا اختيار الأم أهم شيء من أسرة طيبة ومتدينة وكذا. وثاني شيء نختار له اسما طيب عشان يكون اسم حلو الطفل لما يولد. وقال الشيء تكون أنت بار بوالدي لكي يبروا بك أبنائك، تكون سواء هم أحياء أو ميتين، الصدقة والتعامل إذا كان والديك ميتين توزع موية إفطار سائم، تصدق على والدك عشان يشوف أبنائك أنت كيف تتعامل. وثاني حاجة لا تغش ولا تكذب أمام أطفالك. في بعض الناس يدق الجرس يقول أبغى أبوك، يا أبويا فلان يبغاك، يقول له ما موجود ما موجود. هذا كذبا، أولادك تربي هذا الأسلوب. ترسل ولدك للبقالة يجيب لك دخان، لا تصلي ولا تصوم، أبناك يطلعوا ملتزمين، هذا ما يصير. ربي نفسك قبل ما تربيهم، هذا أفضل شيء. عشان أطفال صغار نحن نصلي في البيت يصلون معنا عشان يشوف نحن نصلي.
3: صحيح. أنا يكون الأب هو القدوة لأبنائه فعلا، هذا يعني هذا هو الأهم شيء، وهو الدور الأول للأب بأنه يصلح حاله حتى إن شاء الله يصلح أبنائه. شكرا لك يا عمر من خميس مشيط. ويمكن أيضا ذكر نقطة أنه يعني أن تحسن لي يعني والديك حتى يحسن لك أبنائك ويصلح حالهم. أنا أذكر مرة في جاني واحد كبير في السن شايب يعني في المسجد، المسجد أول مرة أصلي فيه، فأول مرة أقابل هذا، فجاني بس قال لي جملة، قال ترى يعني اللي يلقاه والدك منك تلقاه من عيالك، وراح.
2: اللي يلقاه والدك،
3: اللي إيه يلقاه والدك منك إيه تلقاه من عيالك إيه، وراح. بس قال هالكلمة وراح. العجيب إنه
2: أنت شو مسوي شيء؟
3: العجيب إنه طبعا أول مرة قابل هالشايب هذا، ومسجد جديد أول مرة أصلي فيه. العجيب
2: متأكد إنه أنسي؟ أنس
3: الشايب تروحنا أنت في المسجد بعد
2: تقولون طيب سلام.
3: في العجيب إنه في يعني سناب شات كنت أتابع سنابات واحد في منطقة بعيدة في الرياض، ومصور هاللي هالشايب هذا
2: سبحان الله،
3: وقال له نفس الجملة اللي فالظاهر هالشايب مخليها الجملة هذه رسالته في الحياة، يمشي ويقول هذا يقولها للناس.
2: سبحان الله. ذكرتني أيضا قصة شايب، إن كان أي واحد يقابله يقول له يا فلان، لو أي واحد يقابله يقول له يا فلان شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، قلها، قل سبحان الله بحمده سبحان الله، أي واحد يقول له. إلين جاء على فراش الموت عنده طبيب يقول إنه مو مسلم، فخلاص رأي بينازع يعني بيموت، فقال اسمع يا دكتور، يا دكتور قاسم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، قالها سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ثم مات. سبحان الله، ختم الله بها. طبعا الطبيب استغرب شو يقول ذا، فسأل عنه قال إنه يدعوك يعني إنك تقول هذه الكلمات لأنها عظيمة في الإسلام، فكانت أيضا مدعاة لإسلامه إسلام هذا الطبيب. شو سبحان الله العظيم كان داعي حتى في آخر حياته، فحلو يعني كل واحد فعلا يجعل له رسالة في الحياة كذا إنه يدعو الناس إليها،
3: يعني تلقاه ما عنده علم ولا شيء وكذا بس إنه خله عنده الرسالة هذه ينشرها.
2: يا سلام. ويمكن أكون سبحان الله على أيضا ما يكون قدرها في قلبه يكون أثرها أيضا في الناس. يمكن قبل شوي أتكلم عن الخلطة أبو راكان. الخلطة اللي هي طبعا ما هي بخلطة شعبية، خلطة اللي تقول
3: التربوية،
2: التربوية دي. أنت لو شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل عليه الصلاة والسلام، الأصل في تعامله مع الأطفال أنه يحبونه، يحبونه يعني من حسن تعامل حتى لو لم يكن نبيا، لكن تعامل صلى الله عليه وسلم بهذا التعامل عليه كان يعني يهتم فيهم، يعني مو من النوع اللي البزر ما يلقي له بالا. بعض الناس مثلا سواء البزر له ولا الغيره ما سنة مو موجود، وهذا خطأ. لا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يشوف ذاك الصغير مثلا يقول يا أبا عمير ما فعل أنه غير، وبزر صغير يعني ما، ويسأل عن عصافير الله لأن اهتمامه. ينزل عليه الصلاة والسلام من المنبر عشان يحضن عياله الحسن والحسين، ويطول صلى الله عليه وسلم في الصلاة لأنهم ارتحلوا ظهره، وحتى بعض الصحابة خافوا النبي صلى الله عليه وسلم جه شيء طول في السجود صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج في أحيان في الشارع لأن شافوه الأطفال يجون يركضون يمد يديه يمين ويسار صلى الله عليه وسلم عشان يخمهم، وكان إذا خرج من المسجد صلى الله عليه وسلم يجون يركضون له الأطفال ويمسح على شدوقهم خدودهم كذا فيجدون ريحة المسك في يده كأنما خرجت من جونة عطار صلى الله عليه وسلم. شفت التصرفات ذي تخليه هو أغلى الناس عندهم صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. لكن يعني شوف الآن الخلطة، لكن لما يشوف مثلا ابنه بيأكل شيء من تمر الصدقة فيقول له كخ كخ يعني لا تأكلها يمكن قد تكون من أموال الصدقة، هنا ينهى. لما يشوف ذاك اللي يعبث في الصفحة صحفة في الصحن ينبهه يقول له يعني كل مما كل بيمينك وسمي الله وكل ما فهذه يعني تصورناها كذا يعني من في النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الأصل تعامله مع عياله ومع الأطفال أنه يكون غاية في اللطف والحبابة ويهتم فيهم ويهتم حتى بدقائقهم الصغيرة يعني يمكن لعبته يمكن جواله يمكن آيباده يمكن تفاعلك مع هذا يخليه تحبه مرة وأيضا تستمع له. لكن إذا صار في خطأ لا يصير في حزم يصير في حزم تنفص عينك شوي هذا تطور خلطة بس الله ينفع بها.
3: جزاك الله خير يا أبو إبراهيم ويعني يمكن حتى هذا الموضوع سنتطرق له إن شاء الله في أحد المحاور مع ضيف حلقتنا اليوم إن شاء الله الذي سيكون معنا بعد لحظات بإذن الله عز وجل
2: إن شاء الله.
3: هذا الحمود اليماني يقول للأسف أنا قاسي على أبنائي بعض الأحيان ومتقلب المزاج. يقول الأبناء بعد عمر 20 لا يجلسوا مع الأبناء لأنهم في هذا العمر وما فوق يكونوا بعيدا عن الأباء وبعضهم يظن لو جلس مع أبوه أنه صغير سواء في البيت أو خارج البيت. يعني يقول سؤالي ما الشيء الذي يقرب الولد من والده القاسي نوعا ما؟ طيب
2: غريب حمود هذا حبوب ترى
3: لا تعرفه
2: إيه هو كان دائم يدق يخلي بنته اسمها خلود تتكلم ويتفاعل معها وصغيرة ما أظن في أول ابتدائي وكذا فحمود اليماني اسمه صح؟
3: أي نعم
2: إيه. لا لا حبيب طيب بس غريبة هو يمكننا كذا يعني أوكي. يرى في نفسه ذلك
3: ممكن أو ممكن هي يعني بيطرح سؤال بسعد به من معناه؟ أبو سعد من حفر الباطن
5: صبحكم الله بالخير
3: صباح النور يا هلا
5: ومسهلا الله يحفظك جزاكم الله خير على مواضيعكم الطيبة المناسبة جدا
3: يا هلا فيك.
5: الأب لا شك أنه أمره عظيم كما قال الله قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لكن الأب كما أنه مربي كذلك على الأبناء أنهم يعينوا أباهم على التربية وكذلك الزوجة ينبغي لها أن تعين زوجها على تربية وإقامة الحياة لأن الحياة طيبة إذا كان الأب قائد والأبناء مطيعين والأم مربية في بيتها هكذا الحياة تصبح جميلة جدا جدا جدا. أما الأب فقط مربي أن يقيم هذا ويقيم هذا ويقيم هذا لا شك أن مع مجالات الحياة الأب هكذا يتعب لكن الأبناء ينبغي لهم أن يعينوا أباهم على تربيتهم.
3: جميل الله يجزاك خير يا أبو سعد فعلا يعني لفتة مهمة في هذا الموضوع يعطيك العافية شكرا لك.
2: ويمكن العكس كذلك أيضا مطلوب من الأباء أنه يعين عياله على بره بحسن التعامل ويمكن قبل شيء أيضا حمود يقول أنه بعد الأولاد اللي عقب العشرين لعقب العشرين خلاص يعني هنا أصل المفروض أنه شق حياته وأصبح أب يعني أو موظف أو كذا فهنا ينبني على التأسيس الأول يعني هل أنت أساساتك معه صحيحة فالأمور إن شاء الله تستقيم والأمور كنت ما قلت أنت في بداية الحلقة يعني الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى والتوفيق بيد الله ويمكن تبذل كل ما تستطيع والأمور ما تجعل كيف يعني كله بأمر الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له ربه ليس لك من الأمر شيء وإنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء لكن الإنسان أهم شيء أنه يخلي مسؤوليته يعني أنا جاء أمام الله سبحانه وتعالى والله أنا يا ربي أنا أديت الذي علي ربيت وأمرت بالمعروف ونهي عن المنكر وأمرت بالصلاة وكذا وقلبه بيد الله سبحانه وتعالى.
3: من معنا؟ عدنان من المدينة. عدنان تفضل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هلا.
6: الله بخير ومسرات
3: بارك الله النور والسرور
6: ولا نطيل عليكم حقيقة إن الموضوع اليوم حقيقة إن الواحد قد ما يأخذ من وقتها إلا والله إنها قليل حق الوالدين خاصة الأب. أنا عندي موقف سبحان الله أنا كإمام مسجد قريب الحمد منه
3: أين؟
6: مر موقف علي ما أقدر أنساه إلا حبيت أن أضيفه من باب عبرة لنا هذه القصة.
3: جميل.
6: سبحان الله كنا نصلي العصر إلا في ركعة الأخيرة نسمع صوت خارج المسجد إنه في طفل طاح في دورات المياه الله يكرمكم. فالمهم سلمت وخرجنا نحن المصلين فإذا الطفل إصابته إصابة قوية من ناحية الرأس والدم ينزف من رأسه. فاجتمع الحي كله ومسكناها دقنا إسعاف فأنا قررت له قلت يا ابني إيش سأطيحت أو أحد طيحك وكذا قال كلمة هزت قلبي يا شيخ والله. قال لا شيخ أنا اليوم خرجت من البيت ولا أقرأ أذكار، ما قريت الأذكار وأنا حسيت إنه هذا الشيء مثل من الشيطان. فتعجبت من تربية الأب والوالدين كيف، والطفل عمره ما يقارب يمكن سبع سنين أو ثمان سنين. لها دور عظيم الأبناء، خاصة في هذا العمر، في هذا العمر الأبناء يتلمسون من والدينا في أقوالنا وأفعالنا ينظرون، وهذا الشيء لابد الواحد يحرص على هذا الشيء والله.
3: اي والله صدقت يا عدنان، الله يجزاك خير. وفعلا يعني تربية الأبناء منذ الصغر على مثل هذه الأمور، وكونه ينشأ وهو يتعلق بمثلا موضوع الذكر لا شك بأنه مهم. يمكن أحيانا يعني نحن نربي الأبناء وهم صغار على مثل هذه الأمور، وربما يكون عندنا يعني شيء من اليأس أنه يعني يمكنها الآن يسمع الكلام فيطبق، بس أنه بيكبر ويعني يترك وينسى هذه، لكنها يعني حتى وإن كبر ونسى ويعني غفل عنها إلا أنها ستبقى في قلبه. يعني ما تغرسه في قلب ابنك صغيرا سيبقى حتى وإن كبر وانشغل وتناسى أو لها وكذا، لكنه ستبقى في نفسه ويستذكرها دائما.
2: صحيح. والله نذكر واحد كان يعني هو شاب وعوده أهله على الأذكار من صغرهم، يعني أذكار خاصة الصباح والمساء. فلما جاء عهد يعني وقت المراهقة وكذا صارت له مثل ما يصير لكثير من الشباب من صبوهم وطيشه وزحف وكذا، لكن سبحان الله كانوا يستغربون أخوياه شو من محافظة على الأذكار والصلاة، مستحيل يفرط فيها. يعني غير من أخوياه كانوا ربما أحيانا وقت يصلوا وقت ما يصلوا الأذكار ذي ما يعرفونها، هو لا أذكار الصباح والمساء ومحافظ على الصلوات، ثم عقبه يروح يتضارب ويفحط ويسوي اللي يعني لتملي عليه نفسه الشيطان، لكن هذه ما يفرط فيها، في مثل ما تفضلت يعني سبحان الله مغروسة في نفسه وما زال محافظ عليها والحمد لله هدى الله بعد ذلك. ففعلا يعني سبحان الله الأمور التي تغرس في الصغر لها أثرها.
3: صدق. من معنا؟ عادل من الرياض.
2: يا مرحبا عادل.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السلام ورحمة الله. شكلك خطيب يا عادل.
7: أسعد الله صباحكم. أي نعم صحيح.
2: صحيح. ما شاء الله تسليمتك.
7: الله يجزاكم خير، ما تعلمنا إلا الكلام والأسلوب كله بس من متابعتكم.
2: الله يجزاك خير يا عادل، بارك فيك يرضى عنك.
7: وإن شاء الله تكونوا تذكرتوني، أنا اللي قلت لكم الوالد كان صعب شوي وبسبب آية الكرسي، قراءة آية الكرسي الله نجاني من ذاك اليوم من ضربة كانت يمكن تؤدي حياتي، يعني الوالد كان صعب جدا.
2: الله يعافيه. والله ما أتذكر، لكن وش
7: لا كان سويت شيء وأنا في المتوسط، يعني كان سويت شيء غلط ومن الخوف هربت وقعدت أقرأ آية الكرسي لين ما رجعت الحقيقة وما تأمني من وقتها آية الكرسي دي ما خليتها، اللهم لك الحمد.
2: الحمد لله. سبحان الله العظيم. سبحان الله، ما أعظم حفظ الله سبحانه وتعالى. والله أبوك موجود ولا توفى؟
7: لا الله يحفظ إن شاء الله ويعطي الصحة
2: الله يمتعه بالصحة والعافية وجزاه خير. وجزاك خير أخوي عادل وبارك الله فيك. وما أجمل فعلا التجاء، يتعلم الإنسان دائما الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وأيضا كلما كان الإنسان أقرب إلى الله في السراء كان الله قريبا منه في الضراء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة كما قال عليه الصلاة والسلام. الله يجزاك خير يا أخوي عادل وبارك الله فيك.
3: نعم شكرا لك. من الدمام معنا أبو إبراهيم، تفضل.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا،
8: صباحكم الله بالخير.
3: صباح النور والسرور، يا مرحبا فيك.
8: يا طول العمر، حتى التربية أنا بالنسبة لتداخل الأدوار بين الأم والأب مفروض كل واحد يكون له دور. أنا أذكر أمي الله يغفر لها،
3: الله يرحمها،
8: يعني أبوي لو مثلا أخطينا ولا شيء مثلا جاء وضربنا نجي لأمي، يوم أبوي سوى أبوي قال والله العظيم تقول كلمة واحدة تقول هذا أبوكم، ما تعطينا ولا كلمة، وبينه وبين أبوي الظاهر أنهم يتفاهمون لدرجة أن أبوي يجي ويلاطفنا ويتغير وضعه معنا، فما تكسر كلمة أبوي قدامنا. هذا الشيء متى حسيناه أبو يوم كبرنا،
3: أي.
8: مع أن أمي ترى ما أخذت ولا أول ابتدائي. يعني توزيع الأدوار، حتى الأم إذا دخلت بتربية الولد مثلا أنت قلت لا لا لأنك تبيه تحفزه مثلا ادرس واعطيك سو واعطيك افعل واعطيك. جات الأم ودخلت اعطيته من وراك ترى هذه تخرب
9: شغل
8: تكسر تكسير. هذه أنا أعرف ناس كثيرة هذه مشكلته الأم مو عن كذا لكن عن زيادة حب. لكن شو تسوي؟ تلغي دورك. طيب ألغى دورك الولد إذا وصل صدمة المراهقة الأم ما تقدر عليه
9: صح
8: وأنت تكون هيبتك وش سوت راحت فالولد ينفلت.
9: طبعا الأم يمكن يغلب عليها يعني جانب الرحمة
8: العاطفة
9: والرحمة ولكن فعلا مثل ما ذكرت يا أبو إبراهيم الله يجزاك خير يعني موضوع التكامل في التربية بين الأب والأم مهم. ويمكن أحيانا على العكس يا أبو إبراهيم في يمكن بعض المواقف يحتاج مثلا واحد يشد واحد يرخي
2: صح.
9: وين راح أبو إبراهيم؟
2: أنا أبو إبراهيم
9: أكمل
2: معنا من جدة عيسى.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا عيسى.
10: أسعد الله صباحكم بكل خير.
2: صباحك يا مرحبتي.
10: الله يجزاكم خير أجركم. موضوع مهم جدا جدا جدا. أنا بس ما أطيل عشان نتيح الفرصة للأخوان.
2: تفضل.
10: أول شيء موضوع التفضيل بين الأبناء يعني هذا برضو مشكلة كبيرة جدا يا هادي. قصة يوسف وما ذلك عن أبي بعيد يعني قالوا إن أبانا في ضلال مبين أنه كان يفضل يوسف عليه السلام كذا. فتفضيل الأبناء يعني إذا كان صغار أو كبار أو ذكور وإناث زي كذا فالتفضيل الواضح هذا يزرع في نفوسهم الغيرة والحسد إلى غير ذلك. أيضا من الأشياء المهمة في تربية الأبناء بالنسبة للآباء معرفة الخصائص العمرية يعني الابتدائي الصغير هذا والمتوسط غير والمراهق غير فكل سبحان الله له. فهذا يحتاج الإنسان يعني يطلع ويقرأ ويسمع بعض يعني الدورات إلى غير ذلك. أخيرا بعض الناس يحاول يربي أبنائه على الزمن اللي هو الذي تربى فيه. الزمن تغير الإنسان لابد أن يواكب العصر. هذا ما يمنع الإنسان يعني يربي أبنائه لكن يعني أنت زمن اللي عشته قبل 40-45 سنة مثلا مو زي الآن يقول أنا والله لما كنت مثلك كنت أسوي كذا وأسوي كذا. لا ما
2: تغيرت.
10: الدنيا تغيرت فالواحد يحتاج يعني يواكب العصر ومع يعني وأخيرا الدعاء وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف وأصلح لي في ذريتي وقوله سبحانه وتعالى وجعلنا في سورة الفرقان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله أن يوفقنا
2: آمين.
10: وإياكم لما يحب ويرضى وجزاكم الله خير.
2: الله يجزاك خير يا عيسى. مشاركة مميزة صراحة من أخينا عيسى من جدة وذكر يعني التفضيل بين أبناء وهذا اسمه محرم إن شاء الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم يعني في العطايا وفي كل ما يظهر يعني في كل ما يستطيع الإنسان أن يعدل فيه سواء في حتى في القبل بين الصغار يعني تحب هذا وتحب هذا وتضم هذا وتضم هذا لا يشعر أي واحد منهم أن أخاه أفضل عندك منه. هذا سيورث بينه البغضاء والعداوة. وأيضا ذكر الخصائص العمرية وأيضا هذه الحقيقة نقطة في محلها يعني الواحد مثلا من عمره سنة إلى 7 سنين مختلف عما بعد 7 وما بعد 7 مختلف عما يعني في سن البلوغ. وأيضا تغير الزمن وأدواته كذلك أيضا هذا ينبغي يكون حاضرا في ذهن المربي والأب ويحاول أنه يواكب مع بقائه وثباته على الأصول الصحيحة في جانب التربية. جزاك الله خير يا عيسى.
9: نعم شكرا لعيسى. يمكن ذكر الموضوع الدعاء وفي قول الله عز وجل وأصلح لي في ذريتي ويعني هنا جانب يعني يمكن ملفت مهم في هذه الآية وأصلح لي في ذريتي. يمكن أحيانا يكون الواحد أولاده صالحين ومثلا حافظين ومحافظين وكذا لكن لا يجد منهم له يعني كثير خير وكذا أو يعني فيه نقص يعني في نفعهم فيعني الدعاء بأن يصلح الله لك في ذريتك يعني كما في الآية يعني ملفت يعني يجب أن ننبه عليه.
2: جميل.
9: طب معنا محمد من الدمام.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: السلام ورحمة الله وبركاته يا هلا.
11: سعد الله صباحكم بكل خير وربي يحفظكم على البرامج هذه القيمة الرائعة والأصوات الرنامة اللي تبهج الروح والله العظيم يعني فأسأل الله أن يبارك بكم وبعمركم حبائب.
9: الله يجزاك خير يا محمد ويبارك فيك.
11: موضوع التربية هذا موضوع يعني شيق وكبير وواسع، ما يعني ما أحد يلمه حتى بسويعات قليلة، لكن الله يرحم الوالد كان يقول على التربية في الذات على الصغر، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر.
9: أي نعم.
11: فالتعليم في التربية يعني تبدأ من من من من الإنسان لسه صغير، ومتابعته من العائلة كاملة. نحن تربينا في الديرة، فكان الكبير يربيك والصغير خالك عمك جارك، إن غلط ولا ماديت على شيء تشوف اللي حولك، بس أمك لو أشرت ولا صوت ولا شيء تحس الجميع كلهم أعطيك التربية وأعطيك على على على الخد.
9: صدقتي.
11: الله يجزيكم خير والله يحفظ المملكة ويحفظ الفن كامل إن شاء الله، يبارك بالجميع إن شاء الله، وأشكركم على البرنامج هذا الرائع، ولكم الشكر على كل اللي سمعناه من قبل ومن بعد.
9: الله يجزاك خير يا محمد، وأنت يمكن لفت الانتباه إلى أمر مهم. يعني يقول أول كان الكل يربي،
2: صح؟
9: أي يعني كل لو تخطي جاك أخوك ولا جاك عمك ولا خالك كذا وأدبك، لكن يمكن في الوقت هذا لا، كان الناس صاروا يتحسسون شوي،
2: صحيح.
9: يمكن الواحد يناظر الخطأ قدامه ولا ما يحرك ساكن ولا شيء، فيعني كان الدور صار خلاص كله للأب،
2: صحيح.
9: وهذا يزيد يعني بالحمل،
2: صحيح. معنا أبو فاطم الدمام، ما شاء الله الدمام اليوم مشعلين معنا، الله يعطيهم العافية.
12: اليوم إحنا متحمسين من الدمام.
2: يا مرحبا.
9: تربويين كلهم.
2: أي والله ما شاء الله.
12: تقول لي طابور مدرسة جالسين إحنا عندكم. الله يعطيكم العافية. كيف حالكم؟ أول شيء الله

0: خلاص يا بناتي قررت اني اعقل، والله ما لقيت الا بناتي اتصلوا على امي الله
1: لحظة،
0: يرحمها يقولوا يا،
1: قررت ايش؟
0: قلت لهم قررت اني اعقل واصير رسمي معاكم.
1: رسمي؟ احسبك تقول قررت اعدد.
0: ايوه قلت لهم خلاص انا بصير رسمي معاكم. والله لقيت بناتي دقوا على امي الله يرحمها، قالوا يا يا يا جدة ام بابا راح يعقل، الله يخليه خليه مجنون زي ما هو يبقى كده. خليه حبيب معنا لا يتغير. والله امي دقت علي يا ولد اهدأ صلي على النبي.
1: خليك مجنون.
0: بس يعني سبحان الله، يعني الانسان يكون رحيم وقريب من اولاده وحريص عليهم. يعني التوجيه بالحب افضل من انه التوجيه بطريقه، الان خصوصا الاطفال من مرحله لمرحله تختلف، الازمنه تختلف،
1: صحيح.
0: فلازم يفهم عالمهم الجديد، عالمهم الجميل ده، يعني هم بالنسبه لهم جميل واحنا بالنسبه لنا مختلف، ولكن لازم نراعيهم، لازم نحتويهم، نفهم المحتوى حقهم. فبس يعني هذا اللي انا دحين بستشير ابو ابراهيم. يا ابو ابراهيم دحين اعقل ولا ما اعقل؟ والله اني ماني عارف.
1: لا لا خليك اسمع كلام امك، خليك مع ما انت عليه. الله يجزاك خير ابو فاطمه ويحفظك ويخلي لك بنياتك وامهن عشان ما تزعل مثل ما قلت، ويبارك لك وما اجمل ما شاء الله روحك الجميله، واضح ما شاء الله. لا لا تعقل ابد، خليك على ما انت عليه.
2: الله اللهم بك اصبحنا،
3: بك اصبحنا، بك اصبحنا هدى للناس،
2: للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: الله يجزاه الخير القارئ الشيخ أحمد العبيدي وفقه الله، كانت هذه التلاوة المباركة بصوته. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، بعد قليل إن شاء الله ستكون معنا التغطية الأولى في هذه

0: الحلقة، والتواصل سيكون إن شاء الله مع جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بعد قليل. موضوعنا في هذه الحلقة الذي كنا نتحدث عنه ولازلنا، وهو موضوع دور الأب في تربية أبنائه، وما الصفة التي تتمنى أن تراها أكثر في دور الأب في هذا الوقت. حول هذا الموضوع نتواصل معكم، فأهلا ومرحبا بكم. من المشاركات التي وصلت على حساب إذاعة القرآن، على حساب بك أصبحنا، أبو عبد الرحمن من القوعية يقول: أتمنى طاعة الله وطاعة الوالدين والتردد على المساجد الصلوات، وخاصة صلاة الفجر والاجتهاد في ذلك. جزاك الله خير أبو عبد الرحمن من القوعية.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
0: تواصل جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم تميزها على مستوى المملكة متصدرة، وللعام الثاني على التوالي في عدد الحفاظ والحافظات، حيث تحتفي هذا العام بتخريج 2879 حافظا وحافظة ضمن حفلها السنوي الكبير برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور سمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة. في عن هذا الموضوع معنا الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير الاتصال المؤسسي والشركات والمتحدث الرسمي لجمعية خيركم. أستاذ عبد الله، السلام عليكم وأسعد الله صباحك.
3: عليكم السلام ورحمة وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ سبيت، أستاذ إبراهيم الشايع، ويا أهلا ومرحبا بالأحبة المستمعين والمستمعات.
0: يا هلا فيك أستاذ عبد الله، وبداية أول شيء نهنئكم على هذا يعني الإنجاز وهذا العمل المبارك وهذا العدد ما شاء الله تبارك الله في تخريج الأبناء والبنات. بداية يعني تضعنا في الصورة عن هذا الحفل السنوي لجمعية خيركم، وكذلك يعني عن دوره في دعم وتشجيع وحفظ القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحفل السنوي الذي تقيمه جمعية خيركم هو مناسبة نعيش فيها معاني هذا الفرح بالقرآن، نحتفي فيه بثمرة جهود عام كامل في خدمة كتاب الله، من حلقات ومشاريع وبرامج قرآنية وأعمال مؤسسية وتنظيمية وما يرافقها من نجاحات على المستوى العددي والمستوى النوعي. نبرز في هذا الحفل فوز طلاب وطالبات خيركم في مختلف المحافل، المسابقات القرآنية داخليا خارجيا. نحتفل جميعا بالمعلمين، بالمشرفين، بالطلاب، بالإداريين، بأولياء الأمور، بالمجتمع ككل بهذه المناسبة الغالية علينا جميعا. في هذا العام ولله الحمد نحتفي بتخريج 2879 حافظا وحافظة، هذا رقم كبير يعكس حجم الإقبال على حفظ كتاب الله، يعكس أيضا الجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية خيركم بشطريها البنين والبنات. كما يعلم المستمع الكريم فإننا العام الماضي احتفلنا معكم في ذحة القرآن بمرور 50 عاما على تأسيس هذا الصرح القرآني المبارك، تزايد خلالها عدد الحفاظ والحافظات من عام لآخر. بهذه المناسبة تحرص خيركم على تكريم الحفاظ والحافظات بما يليق بمكانة هذا الإنجاز، هذا الحدث العظيم، بدعم مبارك من أهل الخير من أبناء هذا الوطن المعطاء. نؤكد لكم بأن ما يمنحونه هؤلاء الطلاب من الجوائز أيا كانت ومهما كانت قيمتها تظل لفتة تقديرية رمزية تعبر عن امتنان المجتمع لأهل القرآن، تشجع غيرهم على هذا الطريق المبارك، وهي رسالة تقول لأهل القرآن: أنتم محل تقدير واعتزاز.
0: جميل، الله يبارك في الجهود أستاذ عبد الله. يعني اليوم ما شاء الله هذا الحفل، أول شيء هو متى موعده؟
3: الأحد القادم إن شاء الله.
0: أي. يعني الحفل يأتي بتمثيل ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، وتشريف أيضا سمو الأمير سعود بن عبد الله بن الجلوي لهذا الحفل، ولا شك أن هذا يعني يدعم مسيرة هذه المسيرة المباركة في تعليم القرآن وأهله.
3: شكرا جزيلا أيها المذيع المتميز أستاذ إبراهيم على هذا السؤال. أقول بكل فخر المملكة العربية السعودية لها تجربة رائدة وممتدة في خدمة القرآن الكريم، من العناية بطباعة المصحف الشريف مرورا بدعم الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن، ووصولا إلى إقامة المسابقات الدولية التي تستقطب حفظة القرآن من مختلف دول العالم، غيرها من الجهود المباركة التي لا يتسع المقام هنا لذكرها. نحن في جمعية خيركم نعمل ضمن هذه المنظومة المباركة في هذا البلد المبارك، هذا كله بفضل الله تعالى، ثم دعم ولاة الأمر حفظهم الله لهذه الجمعية منذ تأسيسها حتى وصلنا إلى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد سيدي محمد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله تعالى، حيث نلمس بشكل مباشر أثر هذا الدعم في زيادة أعداد الحلقات، تنوع البرامج، ارتفاع أعداد الحفظ والحافظات عاما بعد عام. الإشادة أيضا موصولة للجهات الإشرافية، المركز الوطني، وزارة الشؤون الإسلامية، الذي لا يلون جهدا بدعمنا وتمكيننا التمكين اللازم للوصول إلى هذه المخرجات المتميزة. وكل هذه المخرجات المتميزة يعني هي للجهات الإشرافية التي ترعانا برعاية حانية. ما نشهده اليوم من تخريج هذه الأعداد الكبيرة هو في الحقيقة أحد ثمار هذا الاهتمام الكبير من دولتنا، عزها الله بخدمة كتاب الله وأهله.
0: جميل. أخيرا أستاذ عبد الله، يعني حدثنا عن مشروع تتويج وكيف أيضا يمكن للمستمعين المساهمة والتواصل مع الجمعية.
3: مشروع تتويج هو أحد المشاريع النوعية التي نحرص من خلالها على إشراك المجتمع في هذا الشرف وتكريم أهل القرآن. المشروع يعنى بتقديم مكافآت مالية للحفاظ والحافظات الذين أتموا حفظ القرآن الكريم كاملا بتقدير ممتاز، تقدير لجهودهم، تحفيزا لهم على الثبات على المواصلة، لأن رحلة القرآن لا تنتهي بالحفظ بل تبدأ بعده مراحل أخرى من التعلم وتعليم غيره حتى تكتمل الخيرية في البعدين، بعد التعلم وبعد التعليم، المتمثل في حديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رغم ما يقدم من تكريم في الحفل، لأن الأعداد بفضل الله في تزايد مستمر، هذا يعني أن المسؤولية تكبر.
0: نعم.
3: وأن الحاجة لمشاركة المجتمع تظل قائمة ومهمة. نحن نتحدث عن آلاف الحفاظ والحافظات الذين يستحقون الدعم والتحفيز ليكونوا قدوة لغيرهم. هذا المشروع يستهدف تتويج الحفاظ والحافظات، قيمة السهم 175 ريالا، كمان يمكن المساهمة بتكريم حافظ كامل بمبلغ 3500 ريال. الجميل في هذا المشروع أن أثره لا يقف عند شخص واحد بل يمتد ليحفز غيره ويشجع مزيدا من الأبناء والبنات. نذكر في هذا المقام على عجل أن
0: أستاذ عبد الله
3: من إجلال الله،
0: يمكن عشان بس ضيق الوقت عندنا الثامنة موجز الأنباء، نختم بمن يريد أن يتواصل وأن يكون له يعني سهم في مثل هذا الخير.
3: من يريد التواصل عبر رقم الموحد 920-01-6670، هذا الرقم مثبت في جميع منصات التواصل. من أراد أن يتواصل معنا عبر هذا الرقم بالواتساب نخدمه إن شاء الله بكل حب. نسأل الله كريم رب القرآن العظيم أن يجعل هذا المشروع خالصا لكريم وجهه ومباركا في أثره وعظيما في نتائجه.
0: اللهم أمين. بارك الله في جهودكم وهنيئا لكم هذا العمل المبارك وهذه المخرجات الطيبة من جمعية خيركم، التي الحقيقة يعني نلمس أثرها دائما من خلال الاستماع إلى يعني الطلاب المتخرجين في هذه الجمعية. شكرا جزيلا للأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير الاتصال المؤسسي والشراكات والمتحدث الرسمي لجمعية خيركم.
2: الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
4: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم. القيادة تعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ عبد الله محمد الجابر الصباح.
0: وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي.
4: وزير الخارجية ونظيره الإيراني يناقشان هاتفيا جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
0: وزير الشؤون الإسلامية يقف على جاهزية مساجد المشاعر المقدسة واكتمال المشروعات والخدمات.
4: جوازات الوديعة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين من اليمن لأداء فريضة الحج.
0: كدانة تستكمل تضليل مسارات المشاة في منطقة الشعبين بمشعر ميناء.
4: 42 طالبا وطالبة يمثلون المملكة في معرض آيسف للعلوم والهندسة في أمريكا.
0: تعليم الباحة يختتم المرحلة الثالثة من أولمبياد النسمو بمشاركة 314 طالبا وطالبة.
4: اتفاقية بين وكالة الفضاء وأرامكو لتمكين الكفاءات الوطنية في مبادرة سار 2.
0: أنباء عن قرب التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
4: وأخيرا السودان تطلب عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.
0: قدمنا لكم أيها الكرام من إذاعة القرآن الكريم موجزا لأهم الأنباء، شكرا للمتابعة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667070. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
6: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
6: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
6: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للشيخ ياسر الدوسري وفقه الله.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا. تغطية
0: تغطية.
2: مستمعينا الكرام، يواصل المركز الوطني لأبحاث الشباب جهوده في دراسة قضايا الشباب وتحليل احتياجاتهم عبر أبحاث علمية تدعم صناع القرار وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بما يواكب تطلعات الشباب. الآن نسعد بأن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور ماجد بن إبراهيم الشهوان، الأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب. دكتور ماجد، السلام عليكم ورحمة الله، وسعد الله صباحك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير، وبسم الله والسلام على رسول الله، وشكرا للاستضافة الكريمة، الله يبارك فيك ويرفع عليك.
2: يا مرحبا، ما شاء الله يحييك يا دكتور، بارك فيكم. دكتور ماجد، وش دور المركز الوطني لأبحاث الشباب، وش أيضا أبرز أهدافه الاستراتيجية؟
3: طبعا اللي هو المركز الوطني لأبحاث الشباب أنشئ بتاريخ اللي هو 1428 هجرية وبموافقة سامية، وكانت دليل على وجود وأن دور المحوري للشباب بشكل كبير، فكانت ناشئة لأي قضايا تتعلق بالشباب من الناحية الاجتماعية والنفسية والسلوكية، ووضع المقترحات والتوصيات لوجود حل، حتى مو بوجود حل، لسماعهم بشكل كبير وتقويمهم أو تقويم اللي هو حلول قريبة لهم. طبعا هذا تقريبا اللي هو شيء بسيط عليها، لكن أهداف المركز ترتكز على دراسات وبحوث علمية ومتخصصة، سواء كانت اللي هو يعني بأي قضية، سواء كانت اللي هو دفينة أو قضية واضحة للعيان، فتدل على أنها طبعا الشباب، يعني أنا ما ودي أني أطيل، لكن الشباب هم تقريبا اللي هو من محاور الرؤية. إذا رجعنا لمحاور الرؤية كاملا وارتباطها في المجتمع الحيوي واقتصاد مزهر ووطن طموح، فالشباب هم تران في المركز حقها.
2: صحيح.
3: فكانت يعني صراحة سابقة سابقة للرؤية بشكل كبير، ما شاء الله تبارك الله عليهم ورؤيتهم في إنشاء المركز.
2: طيب وش دور المركز يعني في المساهمة بتحقيق أهداف الرؤية، رؤية 2030؟
3: طبعا اللي هو دوره في تحقيق الرؤية، احنا بالنسبة لنا حاولنا ان نرجع للأصل. لما رجعنا للأصل بشكل كبير، يعني حكاية إنشاء المركز ورجعنا على أهداف المركز تحديدا، وجدنا أنها مو مركز بحثي تقليدي، وإنما أن مركز فكر، ومركز فكر بشكل أكبر، وعندهم منتجات المفترض أنها تحل على المنتجات الغير تقليدية البحثية، وخاصة أنها تكون أدوات نقل المعرفة، تكون تستخدم بشكل كبير من موجز سياسات أو تقرير بحثي أو ورقة رؤية استراتيجية، وعندنا بعد أشياء يعني خاصة لصناع القرار، فيه ورقة مذكرة استجابة سريعة، وحتى من ناحية التحليل للسيناريوهات، فهي لما تطلع يصير اتخاذ القرار سهل لصاحب القرار، لأن احنا نحاول أن نعطيها اللي هو من ناحية، طبعا سبق وتكلمت على الموضوع هذا في محاور في أماكن عدة، لكنها البيانات، هي البيانات والشباب هم اللي سنترال وأنها مركزية في اتخاذ القرار. فإذا كنا نشوف في المركز هو يعنى بالشباب ويعنى بالشباب ويعنى ببيانات، فكل هذول هي محصلة، فهو يساعد باتخاذ القرار بطريقة صحيحة يعني. ومن ضمنها حتى دراسة وضع عندنا هذه واحدة من الأشياء اللي نفتخر فيها، إن شاء الله واحدة من الأهداف الأساسية عندنا إن وضع مشروع وطني للشباب يهدف إلى تعزيز أوجه الرعاية التي يحتاجها الشباب والتعامل مع قضاياهم بالتعامل مع أصحاب المصلحة بما ينظرون لهم هم.
2: جميل، ما شاء الله تبارك الله، يعطيكم العافية دكتور ماجد، يبارك في جهودكم. كم من كلمة يعني تريد تختم بهذا اللقاء؟
3: سم؟
2: أقول كان من كلمة تريد أن ختم هذا اللقاء، الله يعطيكم العافية.
3: الله يبارك فيك ويرضى عليك. والله إحنا بالنسبة لنا إحنا طبيعة العمل، طبيعة عمل المركز بشكل كبير نطمح أن يعامل الشباب بكأنهم هم من فئة صناع القرار، فإحنا نرتكز فيهم على أولويات البحث من النشأة وبالبحث، وهم اللي يعمل الأبحاث عليهم. فبالعكس هم إذا كنت بختم بشيء فهم ترى البترول الثاني للسعودية.
2: أيوه الحمد لله. الله يبارك فيكم الدكتور ماجد بن إبراهيم الشهوال، أمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب، الله يعطيك العافية ويبارك في جهودكم.
3: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، وشكرا للاستضافة.
2: الله يحييكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
4: يا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة التي نسعد بكم وبمشاركتكم فيها وإثرائكم لموضوعها حول دور الأب في التربية. هنا على منصة إكس هذا حامد الصايغ يقول: إذا كانت الأم تحمل الابن في بطنها 9 أشهر فالأب يحمله على رأسه الدهر. يقول: أهم صفة أتمنى أن أراها في دور الأب أن يكون قدوة حسنة في جميع تصرفاته، ولا سيما أمام أبنائه، وأن يوجه التوجيه السديد السليم لهم. صباحكم خير، صباحكم مفعم بالحب، لكل أب قدوة حسنة لأبنائه. هذه المشاركة من حامد من أبو عريش، الله يعطيك العافية حامد، شكرا لك على المشاركة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
4: في إنجاز بحثي نشرت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول دراسة محكمة دوليا حول أثر تدريب الإسعافات الأولية لطلاب مدارس الرياض، أظهرت تحسنا في المعرفة والمهارات وتعزيز الثقة في التعامل مع الحالات الطارئة. للحديث عن هذا الموضوع معنا الدكتور أيمن الحصيني، استشاري ورئيس قسم القلب في مدينة الملك سعود الطبية. دكتور أيمن السلام عليكم وأسعد الله صباحك.
5: وعليكم السلام وأسعد الله صباحكم، شكرا على الاستضافة.
4: يا هلا فيك، الله يحييك. خلينا نبدأ يعني ناخذ معلومات عن هذه الدراسة، أو شيء هدف الدراسة وأبرز النتائج على مستوى معرفة الطلاب ومهاراتهم.
5: طبعا الدراسة اللي يميزها في البداية هو أنها من أوائل الدراسة في المملكة العربية السعودية أو منطقة الخليج كافة، التي تركز على مدى معرفة الطلاب في المدارس بنظام الإنعاش القلبي الرئوي. فكان عندنا أهداف معينة في الدراسة، من بينها قياس مدى معرفة المجتمع الطلابي للإنعاش القلبي الرئوي، مدى إدراكهم لأهميته، مدى إدراكهم لطريقة عمله بالطريقة الصحيحة. وكانت النتائج زي ما هو متوقع، نسبة كبيرة جدا من الطلاب لم يكن لديهم المعرفة الكافية بأهمية الإنعاش القلبي الرئوي أو طريقة استخدامه أو كيف حتى الاستجابة الأولية في حالة حصول مشكلة.
4: جميل. برأيك يعني يعني أهمية إدراج مثل يعني هذا الموضوع الإسعافات الأولية في المناهج الدراسية؟
5: طبعا الحمد لله، يعني هذه بداية بذرة، والحمد لله اللي قام فيها الزملاء هو تدريب 20,000 طالب في 200 مدرسة. ولنا نتخيل يعني هذا فقط في مستشفى أو تجمع واحد، فكمية الطلاب اللي تم تدريبهم وحسب النتائج الدراسة، لأن احنا قسمة بس في الدراسة كيف مستوى الطلاب قبل التدريب وبعد التدريب. فلاحظنا تطور كبير في طريقة التعامل مع الحالات التوقف القلبي، طريقة التعامل مع صحيحة لضغط الصدر وإعطاء الأنفاس، وكل هذه تعتمد، لأن خصوصاً أن الطلاب يكونوا في مرحلة تعليم مبكر، وحنا زي ما نعرف بداية التعليم أو التعليم المبكر دائماً تكون شيء مستمر، لأن عندهم الذاكرة العضلية والذاكرة الذهنية اللي تستمر طول العمر.
4: نعم نعم، معنا دكتور أيمن.
5: نعم.
4: ألو. طيب، بارك الله في جهودكم. يعني هذه المبادرة أنت كما ذكرت يعني الآن اللي موجهة كانت لعشرين ألف طالب وطالبة، وهي بذرة يعني طيبة مباركة. هل يعني هناك نية لأن أو في توجه لتتوسع هذه المبادرة وتشمل عدد أكبر من المدارس، عدد أكبر من الطلاب؟
5: صحيح. أنا ما زالت المبادرة في الوقت الحالي هي عمل يخص الوقت الحالي في التجمع الصحي. إحنا اللي نتمناه هو استجابة من وزارة التعليم، شركة مجتمعية مع جمعية القلب السعودية لتدريب معظم الطلاب في معظم مدارس الرياض أو حتى المملكة قابلة. لأن المشاركة المجتمعية شيء مهم جدا، والطالب هو سفير بيته. فالفكرة أنه حتى الطالب لما إن شاء الله يتعلم على الإنعاش القلبي الرئوي ويرجع للبيت ويتكلم عن هالموضوع في منزله، ممكن حتى يشجع الوالد الوالدة الأخوان الكبار بالذهاب وتعلم الإنعاش القلبي الرئوي.
4: جميل، الله يبارك في جهودكم دكتور أيمن ويبارك في عملكم. كان يعني من كلمة أخيرة في هذه المداخلة.
5: الله يعطيك. طبعا فقط للتنويه في موضوع الإنعاش القلبي الرئوي، هو من أهم المهارات التي نتمنى معظم المجتمع تكون لديه المهارات. السبب الأهم للشيء هذا هو الفترة الزمنية محددة ومهمة جدا، فكلما بدأ الإنعاش القلبي الرئوي بسرعة كانت النتائج أفضل للمريض بإذن الله.
4: جميل، جزاكم الله خير، شكر الله لكم دكتور أيمن الحسيني استشاري ورئيس قسم القلب بمدينة الملك سعود الطبية، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا.
0: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534 600 600،
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 0114529999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: أهلا بكم أحبتي المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم، ونعود إليكم وموضوع حلقتنا اليوم وهو عن مسؤولية الأب في التربية، تربية أبنائه. هذه مشاركة من الأخ سعيد عبد الرحمن من الرياض، يقول أحب أشارك في تذكير مهم جدا عن خطورة الشماتة بأولاد الناس أو الفرح بزلاتهم لمن رأى منهم ما يريب، فنحن أمرنا بالستر والرحمة والدعاء لا بالتشفي والتعيير. أسأل الله يرزقنا حسن الخلق والرحمة بأبنائنا وأبناء المسلمين. أحسنت يا سعيد، الله يجزاك خير، يعني لفتة جميلة. الحقيقة ينبغي فعلا يكون الإنسان دائما يعني رحيما بالخلق، ومثل ما يعني يقول علماء أن أهل السنة هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. وأيضا لا يشمت، لأن قد جاء في النبي صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. من كثير من الناس ربما يعني أنه فعلا يشمت بابن مبناء المسلمين في إما في انحرافه ولا في سلوكه ولا في بعض يعني سوء أخلاقه أو نحو ذلك، ثم تدور الدوار يجد ذلك في أبنائه ولا اللي حوله ولا حتى في نفسه هو، الله يجيرنا وياكم. فالإنسان ينبغي له مثل هذه الحالات أن يسأل الله الهداية لمن ابتلي مثل هذا الانحراف، وأن يهدي وأن يعين والديه على يعني يدعو له بأن يعين الله والديه على تربيته وإصلاح حاله، ويكون ذلك أيضا من قلبه، وسيجد أيضا أثر ذلك إن شاء الله صلاحا في ذريته مشيئة الله. لأن معروف أن الإنسان إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب كان وراءه ملك قال له ولك بمثل.
4: نعم صدقت. معنا من؟ إبراهيم. إبراهيم من جلاجل، تفضل يا إبراهيم.
7: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا.
7: صباحك الله بالخير جميعا.
4: صباحك الله بالنور والرضا.
7: يبارك فيكم، يجزاكم خير على ما
8: روحيه ومعنويه مميزه.
4: الله يبارك فيك يا.
8: الله يجزاكم خير. انا اقول استعمل برنامج الزملاء والشارك جزاهم الله خير، يعني اثروا الموضوع واثروا حقه، هو ولن ازيد عليهم لاني اذكر دائما بوالدي رحمه الله، يعني كان يهتم بجانب الدين في التربيه. يعني احنا في حالنا، في يعني اغلب الناس الان تجد يسال اولاده وش اكلت اليوم وشرب ومتى نمت ومتى قمت، لكن تجد في امور الدين يعني صليت الصلاه في وقتها، قرات شيء من القران، دعيت اليوم، الاشياء هذه مهمه لان الولد والبنت يتربوا عليها في الصغر.
4: أيوة.
8: يكون اساس لهم في حياتهم. فاحنا دائما في جوانبنا دائما نسال عن امور الدنيا، وهذا امر يعني مستحسن، لكن
4: صح.
8: امر الدين امر ضروري.
4: أيوة.
8: الولد مثلا اذا جاع او البنت بتروح تدور اكل وبتدور شرب، لكن امور الدين اذا ما ربيناهم عليهم من الصغر قد ينسون او يتربون على امور اخرى. نسال الله عز وجل ان يفتح منه ان يغفر الوالد.
4: اللهم امين. الله يجزاك خير يا ابراهيم، فعلا يعني هذه لفته مهمه جدا، يعني دور الاب في التربيه يعني ليس فقط هو اطعام وكساء، بل توجيه ورعايه، يبني شخصيه الابناء و يعني شخصيات تحمل القيم وتنهض بهذه الامه. جزاك الله خير يا ابراهيم. وانا اذكر احد الاخوه يعني كان يقول يعني يمكن اتغاضى عن اشياء كثيره مع الاولاد، أصد تساهل إلا في موضوع الصلاة،
2: خط أحمر،
4: إيه إلا موضوع الصلاة هذه، حتى أنهم عرفوا خلاص يعني الطريقة، فيعني حتى أنهم يعني صاروا يتقبلون الشدة والهواش على موضوع الصلاة. هو هي الفكرة، يعني كان يقول أنه يعني إن تساهلتوا في أي شيء ترى الصلاة أنها يعني هذه خط أحمر لن نتساهل فيها.
2: وفعلا هذه يعني نظرة عظيمة. حنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر خلاص وهو يودع الحياة صلى الله عليه وسلم ويقول يعني الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم عليه الصلاة والسلام. ففعلا الصلاة يعني هي الفاصل بين بقاء الإسلام، والله يعافينا وياكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ويعني من الأشياء اللي الحقيقة ابتلوا بها بعض الناس اللي هو النوم عن الصلاة، النوم متعمدا. طبعا الإنسان اللي عاد يعني يبذل جهده أنه يستيقظ وما يقدر، فليس في النوم تفريط من حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان لا خلاص مبيت النية ما مصلي إلا لين قام وقت الصلاة ولا بعد الصلاة، فهذه وضعها خطير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يوم أنه في البرزخ، يعني حينما رأى ذلك الرجل الذي يعني مستلقي على ظهره ورجل آخر يأخذ حجر فيرميه على رأسه فيثلغه، ثم يتدهدها الحجر ثم يعود الرأس، وهكذا حتى يوم القيامة، حتى تقوم القيامة هو يعذب في قبره. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. الله يجيرنا ويعافينا وياكم.
4: آمين. الصلاة السلامة. معنا من عثمان. عثمان من جدة. عثمان حياك الله.
9: حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
9: تابعت الموضوع وتربية الأباء تجاه أبنائهم. في يعني سمعت الآراء كلها الحمد لله، وما قصرته وكفيته ووفيته. أدك الزبدة. في نقاط معينة في نقاط معينة كده ما أثيرت يعني في الموضوع. أول حاجة، في كثير من الأبناء سواء كان أبنائي أو غيرهم بسمع عبارة جيلكم غير جيلنا. السبب الرئيسي أنا بعتبر إنه الغزو الفكري اللي داخل عليهم. الحاجة الثانية والمهمة، هذه الآفة، هذا المرض اللي بين أيديهم، الموبايل، الجوال، هذه يعني طامة كبرى فعلا بحق وحقيقة. ادخل على أي بيت تجد الأب، الأم، البنت، الولد ماسكين الجوال، لا يتبادلون أي نقاش ولا يتناقشون ولا ولا ولا كثير. فدي مصيبة. حتى الأبناء اللي مرت بهم الظروف الانفصال الأب والأم، هذه سنة الحياة طبعا، ما في اثنين ثلاثة، لكن بيكونوا ضحية وكثير، يعني كثير كثير جدا. لأنه لما نعاين ونشوف في أزمة الطلاق دي موجودة كثيرة جدا في كل المجتمعات، فالأبناء ضحية، فما بالك بالأبناء اللي موجودين مع أبهاتهم وأمهاتهم، دورهم إيه؟ الأب لوحده ولا الأم لوحدها ما تعمل شيء. صار في جدال ونقاش عقيم. الولد ممكن يوقف قدامك ويناقشك بطريقة ما تتخيل أصلا. ليه؟ هذا لأنه من الموبايل. حاجات كثيرة دخلت علينا، دخلت على المجتمع الإسلامي، ما من مجتمعنا ولا من ألفاظنا ولا من عاداتنا ولا تقاليدنا. الواحد زعلان جدا جدا ما عارف.
4: طيب أنت عثمان وصلت الفكرة، لكن أنت وش رأيك يعني في التعامل مع وجود هالأجهزة ويعني كثرة استعمالها من الأبناء؟ وش رأيك، وش الطريقة الصحيحة للحد منها مثلا؟
9: والله صعبة. أنا لو قلت لكم تجاه أبناء عشان أقدر أعمل حاجة، أنا بقول أنتوا وجهة نظركم إيه؟ الآن البرنامج ما شاء الله عليه، أنتوا وجهة النظر بالنسبة لكم مفروض تكون يعني توجيهية وتعليمية. ما يعني إيش أمنعه وصل 15 20 سنة؟
4: ما تقدر.
9: ليه؟ يعني مرض من جد، يعني مرض، استغفر الله العظيم.
4: نعم، يمكن أحيانا ترى المنع المباشر صعب، يعني صعب أنه مثلا أنه قاعد على الجوال تقوله لا اترك الجوال، لكن قد أنت تشغله مثلا تملأ وقته، وبالتالي هو ينشغل هو بنفسه عن مثل هذه الأجهزة والمواقع ومواقع التواصل وكذا. إذا امتلأ وجد برنامج وامتلأ وقته به، سواء برنامج رياضي أو أي برامج أخرى من دورات وغيرها، فيعني هي نتيجة طبيعية أنه يعني يقل وقته على مثل هذه الأجهزة. الله يجزاك خير يا عثمان ويبارك فيك ويصلح لنا ولك النية والذرية إن شاء الله.
2: اللهم أمين. ويمكن أيضا يعني الموضوع في الصغر، أنا دائما أقول يعني قبل شوية كان أحد الإخوة يتكلم عن التمييز بين المراحل، مراحل العمر يعني بالنسبة للطفل. يعني لما يكون صغير يمكن السيطرة عليه سهلة، يعني من عمره مثلا سنتين ثلاث أربع إلى سبع يمكن إلى عشر، يعني في الغالب أنه في البيت، يعني تستطيع أنك أن تقنن حتى استخدامه للأجهزة هذه. وغير أنه هناك تسمع يعني كثير من يعني يجعلون مضاف بعض البرامج اللي حتى ما يستطيع أن يشوف كل شيء، يعني يصير مر
4: فيها حماية محمية.
2: ثم إذا وصل السن هذا اللي أنت ما تستطيع حتى من يعني من الخطأ أنك يعني تكون قاسي عليه جدا، فإما أنه حينئذ في الغالب ربما يهرب، وهذه أخطر.
4: صح،
2: يهرب من البيت ولكن لكن نقول التأسيس إذا كان مضبوط وأنت ربيته في صغره، ثم إذا وصل المرحلة هذه يكون في دورك أنت الأب التوجيه والإرشاد والنصح، مع أيضا حسن التعامل وتحبيبه إليك والهادي رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن كلمة حتى جيلكم غير جيلنا، يمكن بعض يعني الأولاد يقولونه هذا، لا ترى فعلا الكلام صحيح، والجيل الأجيال دائما تختلف، كل ما جاء جيل عقب مختلف، لكن ترى الأصول ثابتة، الحرام حرام والواجب واجب والفرض فرض، ولكن غير جيلنا في مثلا في أساليب التربية في بعض الأمور، لكن مثل ما قلت أنت قبل شوي الصلاة خط أحمر، المحرمات خطوط حمراء ينبغي أن تبقى، فما في شيء يعني يغير هذه المحكمات.
4: نعم، جزاك الله خير يا أبو إبراهيم، لا فض فوق. وبالفعل يعني يمكن التأكيد في التربية على الخطوط العريضة، يعني خصوصا فيما يتعلق بالدين مثل الصلاة ومحاولة ربطه بالقرآن، حتى يعني لاحقا وإنزل وإن لها وإن غفل، إلا أن هذه الأمور التي غرست فيه تعيده إلى الجادة الصحيحة مرة أخرى. ويعني انتهى وقتنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، جزاكم الله خير على المتابعة والمشاركة أيضا وإثراء الموضوع.
2: نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: فأمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس من سورتي الأنفال والتوبة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس من سورتي الأنفال والتوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسعد في هذه الحلقة بلقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. وباسمكم أيها الكرام أرحب به، فحياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنا أرحب بك وبإخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأرحب بإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على ما ينفع إخواننا وأخواتنا.
1: اللهم أمين. أستهل هذه الحلقة بهذا السؤال، بعث به المستمع الكريم يقول: لماذا ننطق بحاجاتنا لله في الدعاء وهو سبحانه يعلم السر وأخفى ويعلم حاجاتنا قبل أن نسأل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدعاء أحبتي في الله عبادة تعبدنا الله بها، نظهر بها افتقارنا إلى الله، ونعلن حاجاتنا خوفا وطمعا، كما قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولو نظرنا إلى دعاء الأنبياء قبلنا وفي دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم ينشرون حاجاتهم. أيوب يقول: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وإبراهيم يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وموسى يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والمؤمن دائما ينزل حاجاته بربه ويرجو منه جل وعلا أن يعافيه وأن يهيئ له من أمره رشدا. هؤلاء أهل الكهف يقولون: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فالدعاء عبادة، والجهر بحاجات المسلم عبادة، والجهر بحاله أيضا عبادة. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فهو يذكر حاله ويطلب من ربه، يتوسل إلى الله بإيمانه أن يقضي الله حاجاته. نعم
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة، هذا الأخ المستمع يقول: عندي مبلغ مخصص لبناء منزل، فهل عليه زكاة؟
2: المبلغ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه، سواء أعده لزواج أو أعده لبناء بيت أو أعده لعلاج، وسواء كان أصله هذا الذي يزكى أصله من زكاة أو من غيرها. يعني لو أن امرأة فقيرة أعطاها أخوها زكاة ماله فادخرتها وحال عليها الحول، فإنه يجب فيها الزكاة. وكذلك لو أن شابا يجمع لبناء منزل أو لزواج أو لشراء سيارة ونحوها وحال الحول، فإنه يجب فيه الزكاة ولو كان أصله زكاة.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا المستمع يقول: خلف الإمام الجالس إذا أدركت الصلاة والإمام يصلي على كرسي، فهل أدخل معه وكيف أصلي؟
2: إذا صار هو إماما لك فادخل معه في أي حال، فإن دخلت معه في الركوع أو قبله فقد أدركت الركعة، وإن دخلت معه بعد أن ينتهي الركوع فقد فاتت الركعة، وعليك أن تستمر معه وتكون الركعة القادمة هي الأولى لك. فالمؤمن أحبتي في الله يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فالإنسان إذا كان إماما وكان على كرسي يصلي عليه والناس يصلون وراءه، صلي معهم. نعم.
1: ربما يقصد السائل يعني هل يصلي جالسا مثل الإمام؟
2: هو يا أخي إذا صلى مع الإمام والإمام جالس ففيه قولان: القول الراجح أنه يصلي واقفا والإمام جالس، كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فإنه دخل وأبو بكر يصلي بالناس، فصار النبي صلى الله عليه وسلم الإمام، وأبو بكر ومن وراءه هم المأمومون، وقد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قياما والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا. وأما ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أول حينما صلى جالس وقال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فإن هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر.
1: نعم، أحسن الله إليكم علي الشيخ. أبو أحمد يسأل يقول: لي ديون على أبناء خالتي وسامحتهم ونويت الأجر لأختي المتوفاة، فهل لي ذلك؟
2: إذا سامح الإنسان أقرباءه المعسرين فهذا من أفضل الأعمال، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. وهذا وعد من الله تعالى بأن ذلك خير في الدنيا بالخلف وفي الآخرة بالثواب العظيم. والمؤمن إذا أهدى ثواب هذا لقريب له أو صديقا أو غيره فالصحيح أنه يجوز، لأن القاعدة تقول، القاعدة الشرعية، أن من عمل صالحا ثم أهدى ثوابه لحي أو ميت فإنه يدركه ذلك. نعم.
1: جزاكم الله خير. من الأسئلة هذا المستمع الكريم يقول: أنا مريض سكر وأفطرت 10 أيام في رمضان، وعند القضاء أتعب من انخفاض السكر وأضطر للفطر، فهل يجب القضاء أم الإطعام؟
2: هذا المريض حفظه الله صام 20 يوما من رمضان وأفطر 10، وربما يكون تعبه بسبب توالي الأيام، والقضاء الأمر فيه أيسر، فلو أنه قضى هذه 10 أيام بصيام الاثنين والخميس أدرك ذلك في قرابة 1.5 ولم يتعب، لأنه لم يصم كل يوم. وهذا يعني عمل كثير من الناس الذين يقضون لا يكلفون أنفسهم بالمتابعة، لأنهم إنما أفطروا لتعب الصيام. فنشير على أخينا حفظه الله أن يقضي مفرقا، وأن يلاحظ في التفريق أن يكون بشكل لا يضره ولا يؤثر عليه.
1: نعم، أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا المستمع يقول: نحن مرابطون في المنطقة الشرقية، هل يجوز لنا الجمع والقصر في صلاتي المغرب والعشاء؟
2: يجوز لكم بما أنكم مرابطون وفي المنطقة الشرقية، وتجلسون مثلا 15 يوم وتعودون إلى أهلكم 15 يوم، وهذا العادة اللي يسألون عنها كثير من الناس، فإنكم حينئذ تجمعون وتقصرون. وأما إذا زادت على 19 يوم ف فإنكم لا تقصرون ولا تجمعون إلا إذا كنتم في حال حرب ومسك ثغور ويعني مراقبة العدو، فإن المدة تطول حتى تنتهي الأزمة.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه الأخت الكريمة تسأل عن حكم تركيب الأظافر المؤقتة للزينة مع إزالتها وقت الصلاة.
2: يا أخي بارك الله فيك المذيع، إنني لأعجب من أناس يبحثون عن الزينة في غير منهاج النبوة. تجد بعض الناس الآن يطيلون الأظفار ويقولون نطيلها للزينة، وتجد أناس يعني ينتفون الحواجب ويقولون ننتفها للزينة، وتجد أناس يلونونها بلون الجلد ويقولون نعمل هذا للزينة، وتجد نساء يقصرن الثياب إلى نصف الساق ويقول نعمل له للزينة، ثم يشقونه أيضا شقين مع كل رجل، يعني يكون هناك شق يكشف الساق والركبة. وتجد أناسا أيضا من الرجال يطيلون ثيابهم بالإسبال ويقولون نفعل هذا للزينة، وتجد أناسا يحلقون اللحى ويقولون نعمله للزينة، وتجد أناسا يطيلون الشوارب ويقولون نعملها للزينة. وكل هذه النبي صلى الله عليه وسلم بين الزينة فيها، وأغلبها من خصال الفطرة التي هي جمال وزينة، كما أيده النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الأمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الأظافر: خمس من الفطرة: الختان والاستعداد وتقليم الأظافر. شف، تقليم الأظافر، ما قال تطوير الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب، ما قال أيضا تطويل الشارب. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير.
1: اللهم أمين، جزاكم الله خير. هذا السؤال بعث به المستمع الكريم، يقول: ما حكم عمل الفتاة في الكول سنتر لتنسيق حجوزات الشاليهات والرد على استفسارات الزبائن؟
2: مثل هذه الأعمال تجوز، لأن ليس فيها اختلاط، هذه جالسة في مثلا في الفندق أو الشاليهات أو غيرها، تجاوب على التلفونات وتستقبل الناس الذين يدخلون، فتخلص لهم معاملاتهم ليسكنوا أو ليخرجوا، هذا لا بأس فيه إن شاء الله.
1: نعم، حسن الله عليكم علي الشيخ. هذا الأخ المستمع الكريم يسأل، يقول: كيف يسأل الرسل الذين سبقوا نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟
2: سؤال الرسل سؤال أتباعهم من العلماء، يعني اسأل مؤمني أهل الكتاب وعلمائهم الصادقين عن من أرسلنا من قبلك من رسلنا، هل دعوا إلى الكفر والشرك أم دعوا إلى التوحيد؟ وقيل: سل يا محمد عن الرسل من قبلك، فقد قال له ربه مخبرا عنهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبين الله تعالى أنهم إنما أرسلوا بالدين الخالص والتوحيد الصادق، وأنهم لم يكن من ضمن ما بعثوا به الدعوة إلى الشرك. نعم،
1: نعم، أحسن الله عليكم. هل يستجيب الله لغير المسلم وينصره إذا كان مظلوما أو ذا حاجة؟
2: نعم، يستجيب الله له ويعطيه ما يطلبه في الدنيا، ويكون ذلك جزاء أعمال عملها أو دعوة دعاها. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه في القرآن عن المشركين: حتى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله تعالى يستجيب للكفار ويستجيب للمظلوم أيا كان، ودعوة المظلوم ترتفع إلى الله ولو لم يكن مؤمنا. والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. فعلينا يا إخواني أن نتوخى العدل وأن نبتعد عن الظلم، فإن الظلم ظلمات، وإن الظلم يحيط بصاحبه، والله تعالى يحذر الظالمين. قال تعالى: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد قال تعالى أيضا عن إجابة غير المؤمنين: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. رواه أحمد وابن أبي شيبة وحسنه بعض أهل الحديث منهم المنذري والهيثمي وابن حجر. نعم
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا المستمع يقول: لدي جدة طاعنة في السن وفاقدة للأهلية وأنا وليها، فهل يجوز لي التصدق من مالها من الضمان الاجتماعي على المحتاجين عبر منصة إحسان؟
2: إن كانت هذه الجدة لها صدقات معتادة، بمعنى أنها لما كان عقلها موجود معها كانت تعطي قرابتها في بداية شهر رمضان أو في عشر ذي الحجة، يعني تعطيهم مالا معروف. قد عرف هؤلاء والناس أن هذه المرأة توزع في هذه الأوقات، فحينئذ يجوز لوليها أن يعمل ما كانت تعمله في حال عقلها ونشاطها. الحال الثاني ألا يكون ذلك معتادا منها، فإن ولي القاصر يحفظ ولا يتبرع، يعني لا يتبرع بل يحفظ مالها وينفق ما تحتاج إليه، يعني لا يجعلها عالة على غيرها. يدفع نفقة يقول: هذه نفقة فلانة عندكم، اشتروا لها مثلا يعني فراش وحفايض وأكل وعلاجاتها واعملوا لها، لأن الله تعالى رزقها مالا فهو وليها ينفق عليها من مالها.
1: نعم. أيضا يسأل يقول: هل تجب الزكاة في مالها الذي يجمعه من الضمان الاجتماعي لصرفه على احتياجاتها، علما أن الرصيد يزيد وينقص؟
2: إذا كان لهذه الجدة مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب على وليها أن يخرج زكاة هذا المال، لأن القاصر سواء كان صغيرا أو مجنونا أو شيخ خرف ما عاد يعرف يجب في ماله الزكاة، وينصرف الوجوب إلى وليه. يجب على وليه الذي يلي ماله أن يخرج منه ما تبرأ به ذمته من الزكاة، فالزكاة واجبة في أموال القاصرين. نعم
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إذن بهذه الإجابة أيها الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة التي تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، جزاك الله خير معالي الشيخ وأجزل الله لك الأجر المثوبة.
2: وأنت أخي بارك الله فيك ونفع بك، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم اغفر لنا أخطاءنا وما نقترفه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قراباتنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا حي يا قيوم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم على رسول الله. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. تقبلوا في ختامها تحية أخي وزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، كما نذكركم بهاتف البرنامج الذي نستقبل عليه أسئلتكم 0534 700 700، من خلال الواتساب على هذا الرقم. شكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام، ونلتقيكم على خير في حلقة مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة النصر وحتى سورة الناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة النصر وحتى سورة الناس.
1: فرائد وفوائد. فوائد.
0: الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجنة أو النار. والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار، ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة، إنما ذلك بعد انتهاء السفر. ومن المعلوم أن كل وطأة قدم أو كل آن من آنات السفر غير واقفة ولا المكلف واقف، وقد ثبت أنه مسافر على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل، وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسير.
2: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
3: وقرآن الفجر.
2: وقرآن الفجر.
4: الحمد لله رب العالمين.
2: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: سبحان

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
3: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة، فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ
1: أحمد الحذيفي من سورة الشورى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الشورى.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني, البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في
1: الوجيز
0: التفسير.
1: في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة طه.

يخبر تعالى أن الشفاعة لا تنفع يوم القيامة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وأما من وافى الله كافرا فإنه له النار لا محالة خالدا فيها.

الله عز وجل يحيط علماً بالخلائق كلها، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وهم لا يحيطون بشيء من علمه، ولا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه.

في يوم القيامة تخضع الوجوه وتذل، وتستسلم الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام. وخاب في ذلك اليوم من حمل ظلما، فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والخيبة كل الخيبة من لقي الله وهو به مشرك.

وحكمهم، وهو أنه لا يظلم أحدهم بأن يحمل عليه سيئات غيره، ولا يهضم بأن ينقص من حسناته.

0: يوم المعاد والجزاء واقعًا لا محالة، أنزل الله القرآن بشيرًا ونذيرًا بلسانٍ عربيٍّ مبينٍ لا لبس فيه، وصرَّف فيه من الوعيد لعل الناس يتركون المآثم والمحارم والفواحش، أو يوجد لهم طاعات وفعل قربات.
1: فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.
0: تعالى الله عز وجل الملك الحق وتنزه وتقدس، هو الحق ووعده حق ووعيده حق ورسله حق والجنة حق والنار حق وكل شيء منه حق، وعدله تبارك وتعالى ألا يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه، لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على حفظ القرآن، فلذلك قال الله عز وجل: ولا تعجل يا محمد بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، بل أنصت، فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فقرأه بعده، وقل يا محمد رب زدني منك علما. وهكذا كان، فإنه لم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة حتى توفاه الله عز وجل. ولهذا جاء في صحيح البخاري ومسلم: إن الله تابع الوحي على رسوله حتى كان الوحي أكثر ما يكون يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن ماجه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ولقد

يقول الله تعالى: ولقد وصينا آدم من قبل وقلنا له إن الشيطان عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة، فوسوس إليه الشيطان فأطاعه وخالف أمر الله، فحل به من عقوبة الله ما حل، فلذلك قال: ولم نجد له عزم قلب على الوفاء لله بعهده ولا على حفظ ما عهد إليه. ولما كان نسيان آدم عليه السلام على وجه التضييع والتفريط عاقبه الله عز وجل به فأخرجه من الجنة. وإذ

حين أمر الملائكة بالسجود له وتفضيله على كثير ممن خلق، ويبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم، ولهذا قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس، فإنه امتنع واستكبر. فقل

0: فقلنا يا آدم إن إبليس عدو لك ولزوجك حواء، فإياك أن يسعى في إخراجك منها فتتعب وتعنى وتشقى في طلب رزقك، فإنك هاهنا في عيش رغيد هنيء بلا كلفة ولا مشقة.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة غافر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة غافر.
1: القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على خاتم أنبيائه بين دفتيه الرحمات والبركات، وأعظمها أنه بيان للهدى والتبصير بالحقائق التي يحتاجها الإنسان في كل جوانب حياته. قال الله تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو يهدي للتي هي أقوم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. البصيرة التي ننهلها من القرآن الكريم هي أصل الهداية. تزداد هذه البصيرة مستمعين الكرام إذا تدبرنا القرآن، فالتدبر يثمر التذكر، والتذكر يهدي إلى الحق، والقرآن يجيب عن تساؤلات المؤمن ويدله على الهداية عند كل موقف حياتي. القرآن الكريم مصدر لوجوه الخير المتعددة، فهو علم لطالب العلم، وشفاء للمريض والعليل، وهداية للحائر، وحكمة المستبصر، وطمأنينة للمبتلى، كما أنه دليل للداعي إلى الله عز وجل، وحجة للمنافح عن دينه. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فهو كفاية ورحمة لمن يؤمن. من بركاته أيضا أن قارئه يثاب بأنواع الثواب على الإيمان به وتلاوته وحفظه وتدبره واتباع هداه، كما أن القرآن يرفع صاحبه ويعلي شأنه في الدنيا والآخرة، ويجعله من أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن بركات القرآن الكريم لا تحصى، فهو هداية ورحمة وثواب وسعادة لا تنقطع لمن تدبره وآمن به واتبع هدى.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. عن محمد بن كعب قال: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد. قال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض لحملناه على أعناقنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. رواه مسلم.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم: خيبر 93، ينبع 90.9، وادي الفرع 89.8، المسيجيد 88.1، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة طه.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصلاة

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة طه.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
3: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس العقيدة حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: محاضرة الأسبوع
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة القصص.

المسلمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستنصره.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة القصص.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. وفي رواية لهما: فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد. زاد في رواية: بشبر. فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، إذا مات فحرقوه، ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه. وفي رواية لمسلم: فقال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا: أدي ما أخذت منه. ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا ربي وأنت أعلم. فغفر الله له. متفق عليه. قوله: ثم ذروا نصفه، فرقوا نصف رماده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة صاد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة النجم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة النجم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند 1:00 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة البقرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ،

يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

0: حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة البقرة

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسننا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة العنكبوت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ
1: عبد الولي الأركاني من سورة العنكبوت.
2: القرآن الكريم غذاء الروح ودواء القلب، وقراءته بالتدبر تفتح للإنسان أبواب الفهم والطمأنينة. التدبر يعني التأمل في معاني الآيات واستشعار عظمتها وتأثيرها على النفس والحياة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فمن تدبر القرآن وجد فيه شفاء لما في الصدور، وتوجيها في المواقف، وحلا للمشكلات، وهدوءا للقلق النفسي. تدبر القرآن يجعل المؤمن يقتدي بالأنبياء والصالحين الذين ذكرت قصصهم في السور المباركات، ويسير على طريق الهداية المستقيم الذي وضحته الآيات. التدبر وسيلة للتأمل في حكمة الله وعدله ورحمته، ومفتاح لتعزيز الإيمان في القلب وتعميق الصلة بالله. يعين التدبر أيضا على إدراك عظمة التشريع الإلهي واستيعاب المقاصد العليا للشريعة، ويكشف عن الجمال البلاغي في الآيات والتناسق البديع في المعاني. فيستشعر التالي لكتاب الله بالتدبر عظمة ربه، ويدرك دقة إحكام كتابه الكريم. وعندما يتدبر المسلم القرآن فإنه يعيش مع الآيات وكأنها تخاطبه، فتترك أثرها العميق في سلوكه وأفعاله، ليصبح أكثر التزاما وقوة في مواجهة تحديات الحياة، وأكثر إيمانا بعدل الله ورحمته. قراءة القرآن بتدبر إلى جانب كونها عبادة جليلة هي أيضا رحلة فكرية وإيمانية، تسهم في تزكية النفس وتقويمها، وتجربة حية تجعل المؤمن يتذوق حلاوة الإيمان ويجد السعادة والطمأنينة، فيوقن أن التدبر مفتاح لفهم مراد الله والعمل به، وسبيل للوصول إلى السكينة والرضا والارتقاء الإيماني والسلوكي.
0: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح بن حميد من سورة فاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة

وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين

0: قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاء جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح بن حميد من سورة فاطر.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الواحدة على قراءته خالد المصري، وأستهله بسم الله الرحمن الرحيم. إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بدء عملية فصل التوأم الملتصق التنزاني. بعثة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة تغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في منافسات آيسف. تعليم مكة يحول الدراسة عن بعد في مدارس محورية استعدادا لموسم الحج. غرامة 50,000 ريال وسجن 6 أشهر لمخالفي نقل الحجاج بلا تصريح. مطار المدينة المنورة يستقبل أولى رحلات الحجاج من بوركينا فاسو والنيجر. ديوان المظالم يؤكد أن فوات المدة لا يعني سقوط الحق ولا يحول دون معاقبة المتسبب فيه. أسبوع التمويل يختتم فعالياته لدعم رواد الأعمال وتعزيز بيئة التمويل. في الأخبار الدولية، استشهاد 9 فلسطينيين بنيران الاحتلال في أنحاء متفرقة من غزة. ترامب يؤكد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط ممكن جدا. إيران تنفي ضلوعها في إلحاق أضرار بسفينة كورية جنوبية في هرمز. وفي الخبر الأخير، إسرائيل تشن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ قرابة شهر، تسفر عن مقتل قيادي كبير في حزب الله. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم على طيب المتابعة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: مجالس العقيدة، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
5: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة،
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمرحبا وأهلا بالإخوة المستمعين والأخوات المستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامج مجالس العقيدة. يسرني أن أرحب في مطلعها بأخوي الشيخ الدكتور سعود العوفي والشيخ الدكتور معاذ الطيب، فمرحبا وأهلا.
3: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. استكمال للحلقات الماضية، لعلنا وصلنا إلى الأمر الخامس مما يشمله الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم، ألا وهو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والتزام سنته، فهذا من مقتضى الإيمان به والشهادة له صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله. لا بد حتى يكون المرء مسلما أن يلتزم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يعتقد وجوب اتباعه وأنه ملزم بذلك، كما أن عليه أن يطيعه بالفعل. وأما وقوع المخالفة له في بعض الأمور التي يجب عليه اتباعه فيها، فهذا يجعله عاصيا ولا يقدح في صحة إسلامه ما دام ملتزما اتباعه ومطيعا له في الجملة. نعم،
4: أحسن الله إليكم. ما معالم الاتباع الصادق؟
2: لا يكون الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم صادقا نافعا للعبد إلا إذا اجتمع فيه أربعة أمور: أن يكون اتباعه عليه الصلاة والسلام عاما غير مخصص، أن يكون اتباعه دائما غير مؤقت، أن يكون اتباعه مطلقا غير مقيد، أن يكون اتباعه خالصا غير مشارك.
3: أحسن الله إليكم، نحتاج فيها تفصيلا كالعادة.
2: الأمر الأول، لا بد أن يكون اتباعه صلى الله عليه وسلم عاما غير مخصص، فهو عام من جميع الثقلين الجن والإنس كما مضى الحديث في حلقة ماضية. فمن اعتقد أن الإيمان به عليه الصلاة والسلام واتباعه شأن مخصوص لطائفة من الناس كالعرب أو للبشر دون الجن فلا إيمان له. الأمر الثاني، لا بد أن يكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دائما غير مؤقت، طاعته عليه الصلاة والسلام شيء دائم على مر الأزمان والأحوال. لربما قال بعض الضالين اتباعه عليه الصلاة والسلام مؤقت بحال كون الإنسان يجاهد نفسه في العبادة ولم يصل بعد إلى درجة اليقين، فإذا بلغها سقط عنه اتباعه عليه الصلاة والسلام. من قال هذا أو اعتقده لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث، لا بد أن يكون اتباعه عليه الصلاة والسلام مطلقا غير مقيد، لا يقيد بشيء، لا يقيد كما يقول بعض الضالين بأن تكون سنته قد وردت من قبل في القرآن وإلا فلا. من قال بهذا ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يقيد اتباعه عليه الصلاة والسلام بموافقة العقل، يقول نتبعه ما لم تخالف سنته حكم العقول. ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل العقول حاكمة على سنته، بل سنته هي الحاكمة على العقول. الأمر الرابع، لا بد أن يكون اتباعه صلى الله عليه وسلم خالصا لا يشارك. فلو ادعى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب اتباعه كما يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فلا إيمان له، ولو كان يزعم أنه مؤمن به صلى الله عليه وسلم. ومن وافقه على هذا فهو مثله. يجب أن يوحد المرسل صلى الله عليه وسلم بالاتباع كما يوحد المرسل سبحانه بالعبادة، كما أنه لا إله إلا الله فلا رسول مع محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الأربعة ركائز لاتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتفرع عن اتباعه القيام بحق سنته عليه الصلاة والسلام.
4: أحسن الله إليكم، وما الذي يندرج فيه؟
2: القيام بحق السنة يشمل عشرة أمور. أولا، محبة السنة. يجب أن يحب المسلم كل شيء يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وأحوال. كل شيء له صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب أن يكون له في قلب المسلم ما يليق به من الود والفرح، وهذا فرع عن صادق حبه صلى الله عليه وسلم، فإنه القائل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، متفق عليه. فعلامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة سنته. وسنفرد بعون الله حلقة لاحقا نتحدث فيها عن محبته صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه إذا أردت أن تعرف صدق محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم فامتحنها بهذا الامتحان الدقيق. إذا رأيتها تحب كل شيء يمت إليه بصلة فأبشر بالخير واطمئن، وإلا فأعد النظر في حالك.
3: صلى الله عليكم. وماذا عن ضد هذه الحال، يعني بغض سنته أو شيء منها؟
2: بغض السنة خطر، وأي خطر. حذاري من بغض شيء مما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقع من بعض المخذولين، لربما وجدتهم يكرهون أو يتقززون من شيء سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يخالف أهواءهم، وما علموا أنهم وقعوا في حفرة هلكة. فقد قال أهل العلم: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فوطن نفسك على محبة السنة حتى لو كنت مقصرا.
4: وطن نفسك على محبة السنة حتى لو كنت مقصرا، تنبيه مهم.
2: نعم، حتى لو قصرت في اتباع السنة فالواجب عليك أن تحبها وتجلها. هذه قضية عقدية لا تغفل عنها، فلا مسامحة فيها. فمثلا إعفاء اللحية جاءت به السنة فعلا وأمرا، ومن حلق لحيته فهو مقصر واقع في معصية، ومع ذلك فيجب عليه أن يحب إعفاء اللحية. وإذا رأى إعفاء اللحية في الناس فرح بذلك، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحبه ويحب سنته. هذا قدر لا تهاون فيه. جاءت السنة بحجاب المرأة، فالمتبرجة مقصرة عاصية، ومع ذلك فواجب أن تحب الحجاب وتعظمه لأنه قد جاء في السنة. وقس على هذا. المشكلة هنا أنه مع إلف التقصير في اتباع السنن النبوية واعتياد ذلك، لربما تنشأ في النفس عياذا بالله كراهية لها وعدم ارتياح لرؤيتها، وهنا مكمن الخطر. إذن إذا قصرت في اتباع السنة فحذاري أن تجمع إلى هذا ذنبا أعظم قد يعصف بإيمانك، وهو أن تكرهها. الأمر الثاني: اعتقاد أن سنته صلى الله عليه وسلم غاية الكمال، وأن اتباعها غاية الهداية. من أراد أن يكون مؤمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام متبعا شريعته، فيجب أن يعتقد أن اتباع سنته هو الهداية لا غير، وأنه لا هداية إلا من طريقه، وأنه لا يمكن أن يخرج الحق عن هديه، وأن أقصى ما يكون من كمال البشر هو حاله عليه الصلاة والسلام. يجب أن نستيقن أن الصواب والكمال والعدل والحق والرقي والسداد تتمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فسنته إذن هي الحال الكاملة لنا معشر البشر، ولا خلل يتطرق إليها بحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري قال ابن مسعود رضي الله عنه: أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لا هداية إلا باتباع السنة، ومهما ابتغيتها في غيرها ضللت قطعة وهويت إلى الهوى وتهت في العماية. قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فما ثم إلا طريقان: الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو اتباع الهوى.
3: ما ثم إلا طريقان: الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو اتباع الهوى. خلاصة مهمة. ماذا عن الأمر الثالث أحسن الله إليكم؟
2: الأمر الثالث: اعتقاد لزوم طاعته ووجوب الاهتداء بهديه. ليست القضية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قضية تخير، فإن شئت فاتبعه وإن شئت لا. الأمر ليس كذلك، اتباعه حتم لا خيار فيه. اتباعه يجب أن يكون على سبيل الوجوب واللزوم، أن تعتقد أنك ملزم باتباعه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يسع أحدا الخروج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه. وقد اتفق العلماء على أن من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه فقد كفر. وقد مر بنا في حلقة ماضية أن رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة عامة للثقلين: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وإذا كان المسيح عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يكون متبعا لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ المقصود أنه لا يختلف المسلمون أن من ادعى أن أحدا بعد البعثة المحمدية له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه يستغني عن طاعته طرفة عين، أو قال أنا محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو زعم أن العبد إذا صار وليا فبلغ غاية المحبة وصفى قلبه من الغفلة سقط عنه الأمر والنهي، فيسعه حينها الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليهما السلام. لا يختلف المسلمون أن من ذهب إلى شيء من هذا فقد انسلخ من الإيمان بالكلية عياذا بالله. الأمر الرابع المبادرة إلى الاستجابة له صلى الله عليه وسلم واتباع سنته بالفعل. من الواجب على المسلم تجاه شرعته صلى الله عليه وسلم أن يبادر إلى الاستجابة لها بلا تلكؤ وأن يطبقها بدقة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلينا إلا لنطيعه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وعليه. فمن صدق قلبه برسالته صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون لهذا أثر على جوارحه، فإذا بلغه الأمر أطاع وإذا بلغه النهي انتهى، وهذا مقتضى الإيمان. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولاحظ قوله لما يحييكم، فهو إخبار صريح أن الحياة الحقيقية هي التي تكون تحت ظلال السنة. الحياة الحقيقية حياة القلب، ولا وجود لها إلا في طاعته صلى الله عليه وسلم، وفي ضد ذلك موت القلب. فليتنبه المقصر والمتكاسل في طاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن حياته ناقصة مظلمة. ولو تأمل المتأمل وجد أن النصوص قد جاءت بتسمية الأوامر الإلهية والنبوية عهودا ووصايا ورحمة وشفاء ونورا وهدى وحياة. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله: فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان، حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة، فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر، إلى أن قال: فمن ظمئ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا، انتهى. إن من قلة التوفيق بل من عدمه أن يقول قائل: الأوامر النبوية ثقيلة شاقة، مع أنها والله قرة العيون وحياة القلوب، والمشقة والشقاء في الإعراض عنها، وكفى بالمرء جهلا ولؤما أن يصفها بهذا، وكأنه لم يعرف أن الأوامر الشرعية ميسرة، كما أنها لم تكن عبثة ولا لحاجة من ربه إليه، إنما المراد مصلحة العبد ورحمته وسعادته. الأمر الخامس التسليم التام للسنة والتجافي عن الاعتراض عليها. التسليم للسنة فرض عين، يجب أن تسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقاد وتذعن، ولا تعارض سنته بشيء مهما كان، ولو كان حكم عقلك، ولو كان منصوص مذهبك، ولو كان نظاما، ولو كان عرفا، ولو كان ما كان. لا يجوز أن يعارض أحد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة. هذا حق السنة النبوية على المسلم، تسليم التام لها، فمتى ما بلغته سلم وأذعن وأقبل بلا تردد أو تشكك، واطرح أمامها كل ما عداها. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. ومن لطيف ما يذكر هنا ما أخرج أحمد في مسنده أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الصلاة بمنى، أي لما كانت مقصورة، فقال رضي الله عنه: هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: نعم وآمنت به. قال: فإنه كان يصلي بمنى ركعتين. هكذا يكون التسليم والاتباع. يكفيك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، ولا خيار لك حينها إلا أن تفعل كما فعل.
4: أحسن الله إليكم، وما الذي يضاد هذه الحال؟
2: يضادها معاندتها أو الاستكبار عنها أو الاعتراض عليها أو تقديم غيرها عليها، وما أكثر هذا في هذه الأزمنة المتأخرة مع الأسف الشديد. فكم من الناس من إذا ذكرت له السنة حكم فيها عقله أو تمحل الأعذار الواهية لتركها. تذكر للمخذول السنة فيقول: لكن العقل يخالف هذا، أو يقول: ولكنها تخالف مذهبي، أو يقول: الزمان قد تغير. يا لله العجب، هل لأحد أن يتعقب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سأل رجل الإمام الشافعي عن مسألة فقال له: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. فقال له السائل: يا أبا عبد الله، أتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصفر لونه وقال: ويحك، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني؟ إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلم أقل به. نعم، على الرأس والعينين، على الرأس والعينين. وسأله رجل عن مسألة فأفتاه وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فقال الرجل: أتقول بهذا؟ فقال له: أرأيت في وسطي زنارة؟ أتراني خرجت من الكنيسة؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول بهذا؟ أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو موقف المسلم الصادق، الإذعان والتسليم. وربنا عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
3: إذن الاعتراض على السنة خطر عظيم على دين الإنسان،
2: بل هو أخطر الأشياء. أن يقابل العبد الآية أو الحديث باعتراض أو رد، هذه مسألة عظيمة غير قابلة للتساهل، لأنها تتعلق بأصل الدين. فمن رد حديثا واستكبر عن قبوله فهو والله على شفا هلكة. من عاند السنة وأصر على تنكب طريقها فقد عرض نفسه لأمر عظيم، ويكفيه أنه متوعد بالعذاب الأليم، فقد قال الله العظيم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسيندب المعاند إن لم يتب حظه يوم الدين ولا ينفعه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا عدا عقوبة قد تحل به في الدنيا قبل الآخرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، أخرجه أحمد. وتأمل معي هذه الواقعة العجيبة في صحيح مسلم، أن رجلا أكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فاستكبر عن الأمر وقال: لا أستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال الراوي: فما رفعها إلى فيه، أي دعا عليه صلى الله عليه وسلم عقوبة له فشلت يده، فما استطاع رفعها بعد ذلك إلى فمه. قال العلماء: في الحديث بيان تعجيل معاقبة من خالف أمره صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة. الأمر السادس: تقديم السنة على كل ما عداها فهي المقدمة وغيرها مؤخر، وهذا فرع عما قبله. فليست القضية أن الأمر سيان، إن شئت أن أتبع السنة وإن شئت أن أتبع غيرها، ومتى ما تعارض هذا وهذا فأنا بالخيار، أو أنظر أين هي المصلحة التي ترجع إلي. لا، الشأن في الإيمان شأن آخر. من ظن هذا فإن عليه أن يعيد النظر في إيمانه. فالسنة هي المقدمة، والسنة هي الأولى، وكل ما عداها فيأتي بعدها. الأمر السابع: اعتقاد سلامة السنة من التناقض أو مخالفة القرآن. يجب اعتقاد أن أحاديثه صلى الله عليه وسلم مؤترفة غير مختلفة، وأنها مع القرآن متفقة، فلا تناقض بين الأحاديث ولا اختلاف بين القرآن والسنة، فإنها شقيقة القرآن، تفسره وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، والكل مرجعه إلى وحي الله عز وجل، فالمصدر واحد، فأنا يكون التناقض أو الاختلاف. ونبه إلى أننا إذا تحدثنا عن التزام السنة وطاعتها فيما مضى وما يأتي فالمراد السنة مع القرآن، فكلاهما وحي من الله فلا انفكاك بينهما. الأمر الثامن: الاكتفاء بالسنة وعدم الزيادة عليها. من صرف همته إلى العناية بالقرآن والحديث اكتفى بهما عن غيرهما، ففيهما الكفاية والغناء في العلم والعمل. في مصنف عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب التابعي الجليل رحمه الله أنه رأى رجلا يكرر الصلاة بعد طلوع الفجر فنهاه عن ذلك، فقال: يا أبا محمد، أي يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. ومراده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بعد أذان الفجر إلا ركعتين، أفلا يكفي المسلم أن يتابعه في ذلك؟ أم أنه يطمح عياذا بالله إلى أن يكون أعلم أو أتقى لله منه صلى الله عليه وسلم؟ وجاء رجل إلى إمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال: لا تفعل. قال: فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
4: إذن كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه سوى ما كان من طريق السنة فإنه إحداث في دين الله وبدعة وضلالة.
2: أحسنت. لذا واجب أن نكتفي بها وأن نحذر من الزيادة عليها، وهذا يشمل كل إحداث في الدين، فإن لسان حال المحدث المبتدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير كافية، فأحتاج أن أزيد عليها، وما يدري المسكين أنه لم يستفد إلا التعب والنصب، إذ عمله المبتدع مردود عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد أي مردود. ما يدري المسكين أن البدعة وإن ازدانت أمام ناظره فهي شر الأمور وأقبحها. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. البدعة إذن ضلالة لا هداية وإن حسنت في عينك. في الإبانة لابن بطة قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إن اتباع السنة الصادق يقتضي الوقوف عند حدها دون زيادة عليها.
3: أحسن الله عليكم. هل وصلنا إلى الأمر التاسع؟
2: الأمر التاسع تحكيمها في مواضع النزاع والرد إليها عند الاختلاف، ومن ثم الصدر عنها والانصياع لحكمها. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا من المتعين عليك إذا أردت أن تقوم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك. الأمر العاشر تعظيم السنة وإجلالها والنظر إليها بعين التكريم والتشريف. السنة مشرفة لأنها وحي من عند الله. السنة معظمة لأنها هدي الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. وتعظيم السنة فرع عن تعظيم صاحبها صلى الله عليه وسلم، إذ يجب أن يعامل من التشريف والتكريم بما يليق به. قال سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. إذن متى بلغتك سنة ثابتة فعظمها في نفسك، ومتى سمعت حديثه فأجله. ومن لطيف ما يذكر هنا قول الإمام حماد بن زيد رحمه الله في قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال: أرى رفع الصوت عليه صلى الله عليه وسلم بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته، إذا قرئ حديثه وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن.
4: أحسن الله إليكم. وما الذي يضاد هذا الحق؟
2: يضاده السخرية بالسنة والاستهزاء بها وما أشنعها من وقاحة وما أعظمه من إثم. فقد أجمع المسلمون على أن من استهزأ بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو حديثه فقد ارتد عن دين الله. قال سبحانه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
3: أحسن الله إليكم. قد يتساهل بعضهم فيقحم شيئا ورد في السنة فيما يسمونه بالنكات.
2: ما يسمونها النكت أو النكات إن تناولت شيئا من السنة أو الأحاديث أو حامت حول ذلك فإنها والله تهوي بصاحبها إلى الهاوية. نكتة تضحك أو تضحك بها ربما تبوء بسببها بسخط الله ولعنته وأنت لا تشعر. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. الحديث متفق عليه. فالنصيحة: إذا وصل المزاح إلى شيء يتعلق بالدين فاحفظ لسانك ولا تقعد مع الخائضين واحذر خسارة دينك.
4: أحسن الله إليكم. لو حدثتمونا عن ثمرات اتباع السنة.
2: الله جل وعلا بعث خليله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس رسولا وجعله إلى جنانه دليلا، فبلغ عنه رسالاته وبين آياته، فكان في لزوم سنته تمام السلامة وجماع الكرامة. من لزم السنة عصم ومن خالفها ندم، فإنها الحصن الحصين والركن الركين، والمتعلقون بها أهل السعادة في الآجل والمغبوطون بين الأنام في العاجل. ثمرات متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ثمرات عظيمة، فكل من اتبعه فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. من أراد أن يكون من الفائزين فعليه باتباع السنة، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. من أراد رحمة الله فعليه باتباع السنة، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. من أراد الهداية، من أراد التوفيق فليتبع السنة، وإن تطيعوه تهتدوا، واتبعوه لعلكم تهتدون. من أراد بلوغ الصراط المستقيم فعليه باتباع السنة، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. من أراد النجاة والجنة فليلزم السنة، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أراد محبة الله فليبادر إلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه بعض ثمرات متابعة السنة والالتزام بها، وفي الجملة خير الدنيا والآخرة معلق باتباع السنة.
3: جزاكم الله خيرا. هل من وصية نختم بها حلقتنا تتعلق بهذا الموضوع؟
2: نعم، بل أربع وصايا. الأولى: الحرص على تعلمها. إن كان للسنة في نفسك محل علي وتعتقد أنها طريقك إلى الجنة، فلأي شيء تقصر في تعلمها؟ تقرأ في كل شيء إلا في كتب السنة، ما هذا العزوف؟ ينبغي أن تجد في تعلمها وأن تتضلع. لو استطعت أن تتعلم كل يوم سنة جديدة فافعل. خذ كتابا من الكتب التي جمعت الأحاديث الصحيحة واجتهد أن تقرأ وتتعلم. خذ رياض الصالحين أو مختصر صحيح البخاري أو مختصر صحيح مسلم واقرأ. وعامة الأحاديث واضحة مفهومة بحمد الله، والذي يشكل عليك اسأل عنه، وأنا لك ضامن أن تجد سعادة غامرة وأثرا حميدا على قلبك وحياتك بتوفيق الله. الوصية الثانية: حسن فهمها دون غلو أو تقصير. عليك أن تفهم الأحاديث على وجهها بعد أن تتحقق من ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
4: أحسن الله إليكم شيخنا. تنبيه مهم: التحقق من صحة الأحاديث أولا.
2: هذه مسألة مهمة، لا يجوز أن ينسب إليه صلى الله عليه وسلم إلا ما هو ثابت. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. خرجه مسلم في مقدمة صحيحه. إذن بعد أن تتحقق من صحة النسبة افهمها الفهم الصحيح الذي فهمه السلف الصالح وأئمة الإسلام، وليس أن تفهمها كما يحلو لك، أو تطوعها لتتناسب مع رغباتك، أو تؤولها لتوافق هواك، كما يفعله من قل حظه من الخير. ومما يوصلك إلى التحقق من الثبوت وحسن الفهم أن تراجع أهل العلم الثقات الذين جمعوا بين العلم بالسنة والفقه في الشريعة وضبط أصولها ومقاصدها. الوصية الثالثة: تبليغها للناس وتعليمها من ذوي القدرة. إذا سمعت بسنة صحيحة فاحرص أن تبثها في الناس حتى يفشو العلم بها ويكثر العمل، ولك في مثل هذا أجر من عمل. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الترمذي: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. الوصية الرابعة: الدفاع عنها والغضب لها والحمية. وهذا فرع عن صادق التعظيم والمحبة لها، فإن المسلم الصادق يعظم عنده أن يرى أو يسمع من ينتهك حرمتها أو يشتري عليها، فهو يبذل ما يستطيع في دفع إفك المعتدين بالبيان ودفع الشبه، أو على الأقل يخمد كلام الضالين ولا يروجه. ختاما: لنعلم أن من نصر السنة نصرها في أنفسنا، فلنصحح علاقتنا معها، ولنعد ترتيب حياتنا في ضوئها، ولنربي أبناءنا عليها. كل خطوة في حياتنا فيها توجيه نبوي كريم، فلنتعلم ولنطبق. وهذا يحتاج فيه العبد إلى سؤال العون من الله ثم مجاهدة النفس، فاللهم إنا على ذلك. صلى الله وسلم على سيد ولد آدم وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. برنامج مجالس العقيدة،
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الأعراف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا

شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤمن

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الأعراف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الروم ولقمان.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم؟

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها

ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين.

إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.

فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض

الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

قد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور.

السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة

ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور

والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الروم ولقمان.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء السؤال عن الشيء الضائع في المسجد، فإن المساجد لم تبنى لهذا. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: ها ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يدعى على من طلب شيئا فقده فقام في المسجد يسأل المصلين عنه. بيّن صلى الله عليه وسلم السبب بقوله: فإن المساجد لم تبنى لهذا، أي لم تبنى لمثل ما جعلت فيها من جعلها مكانا يبحث فيها عن الأمور التي يضيعها، وإنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة ونحوها من الأمور. ويدخل في هذا كتابة ورقة داخل المسجد يطلب فيها ممن يجد الشيء المفقود أن يتصل على رقم ليوصل إليه الشيء الضائع، فهذا أيضا لا يجوز. أما لو كتب ذلك خارج المسجد فلا بأس. قال شيخنا ابن باز: كتابة ذلك في ورقة إذا كان في الجدار الخارجي للمسجد فلا بأس، أما من الداخل فلا يجوز، لأنه يشبه الكلام ويشغل الناس. ومن الأخطاء أيضا تفريق بعض المصلين الذين يأتون متأخرين قبيل إقامة الصلاة بين اثنين في مسافة ضيقة بينهما حتى يدخل هذا المتأخر بينهما، فجمع المتأخر بين تأخره عن المجيء للصلاة وبين أذية من تقدم، فيدخل بينهم في مسافة ضيقة حتى يزدحم لأجل أن يجد مكانا بينهم، وهذا أذى وإضرار، بخلاف ما لو وجد مكانا بين اثنين في مكان واسع لا يضيق فيه عليهما، فهذا لا إشكال فيه، إنما المحذور في التضييق على المصلين في مسافة ضيقة.
3: ثواب الأذكار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلًا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلًا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي وأحمد، وصححه الحاكم والألباني والأرناؤوط.
1: ثواب الأذكار.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الشعراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: سمعنا وأطعنا.
6: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
7: سمعنا وأطعنا،
6: وقفات إيمانية مع آيات بينات
7: تبين كيف غرس القرآن الإذعان لشريعة الديان.
6: سمعنا وأطعنا.

0: من أمرهم.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السحيباني، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك الذي يسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى، وأن يسددنا وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا اليوم عن نسخ القبلة، أو الآيات التي نزلت في نسخ القبلة في سورة البقرة، وهي آيات كثيرة وطويلة، ونريد أن نقف عند بعضها الآيات التي تدل على أن من مقاصد القرآن التي كانت تتكرر كثيرا أنه مع نسخ القبلة كان في الآيات ما يدل على أن الله عز وجل يريد من عباده المؤمنين أن ينقادوا ويخضعوا لحكمه عز وجل في شأن القبلة خاصة، وكذلك في كل حكم شرعه الله عز وجل يقترن به ما يدل على أن الله عز وجل يقرن بهذا الحكم ما يحمل النفوس على الإذعان لحكم الله تعالى ولأمره ونهيه. فالله عز وجل في الآيات التي جاءت في شأن القبلة قال عز وجل: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فهذه الآية أكد الله عز وجل فيها أن المهمة في أمر القبلة هو الإذعان لأمر الله تعالى، فقال: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أي أن كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفة عنده، فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به. أيها الإخوة والأخوات، ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المداومة على الطاعة والمسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب، فقال: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته فيجازي كل عامل بعمله. ثم كرر الأمر باستقبال الكعبة مرة ثانية، لأنه قد تقدم في الآيات السابقة قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهنا يكرر مرة أخرى، هنا يكرر الأمر باستقبال الكعبة مرة ثانية فيقول: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، أي ومن حيث خرجت في أسفارك وغيرها، وهذا للعموم. ثم أكد هذا الأمر بإن واللام فقال: وإنه للحق من ربك، وأكده مرة أخرى بقوله: وما الله بغافل عما تعملون، أي هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم، فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن أعمالكم غير مغفول عنها، فإن أعمالكم غير مغفول عنها بل مجازون عليها أتم الجزاء، بل مجازون عليها أتم الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم كرر ثالثة الأمر باستقبال الكعبة فقال، هذه المرة الثالثة التي يأمر باستقبال الكعبة، وذلك لكثرة شدة شغب اليهود ومن معهم من المنافقين في معارضتهم لتغيير القبلة ونسخها إلى جهة الكعبة بعد أن كانت جهة بيت المقدس. فالله عز وجل أكد مرة ثالثة أمره باستقبال الكعبة فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم قوى هذا الأمر ببيان علته فقال: لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين، فإنه لو بقي مستقبلا بيت المقدس، لو بقي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه مستقبلا بيت المقدس لتوجهت عليه الحجة، فإن أهل الكتاب أيها الإخوة والأخوات يجدون في كتابهم أن قبلته صلى الله عليه وسلم المستقرة هي الكعبة أي البيت الحرام، والمشركون يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبله محمد صلى الله عليه وسلم توجهت نحوه حججهم، وقالوا كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال قبلته؟ فباستقبال الكعبة قامت به الحج على أهل الكتاب والمشركين وانقطعت حججهم عليه. وأكد عز وجل على بطلان مزاعم المعترضين على تحويل القبلة فهون من شأنهم لأنهم لا حجة لهم إلا اتباع الهوى، فاستثناهم بقوله إلا الذين ظلموا منهم، أي من احتج منهم بحجة وهو ظالم فيها وليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم، فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه ولذا أمر بإهمالهم وعدم الاكتراث لما يقولون، فقال فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين فيضعف انقيادكم لأمري، وأفردوا الخشية لي فإنه تعالى هو الحقيق بكمال الطاعة والخشية. وقوله ولأتم نعمتي عليكم هو تعليل ثان لأمر الأمر في قوله عز وجل فولوا وجوهكم شطرة، معطوف على قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أمرتكم بذلك لأتم نعمتي عليكم باستيفاء أسباب ذلك الإتمام، ومنها أن تكون قبلتكم إلى أفضل بيت بني لله تعالى. ومعلوم أن تمام النعمة بامتثال ما أمرنا به، وجماع ذلك الاستقامة وبها دخول الجنة. وقوله لعلكم تهتدون عطف على قوله ولأتم نعمتي عليكم، أي أمرتكم بذلك لكي تمتثلوا فيحصل الاهتداء منكم إلى الحق. فالاهتداء في قوله ولعلكم تهتدون هو ثمرة طاعتهم وكمال انقيادهم لأمر الله تعالى في قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أيها الإخوة والأخوات، ووجه الاهتداء أن المعارضات والمحاجات تظهر ضعف الباطل وزهوقه وتبين قوة الحق وثبوته، فالحجة تتبختر اتضاحا والشبهة تتضاءل افتضاحا. وقد قضت سنة الله بأن الفتن تمحص المؤمنين وتمحضهم وتمحق الكافرين، وكل إنسان يرى نفسه على الحق في الجملة، ولكن التمكن في المعرفة والثبات على الحق لا يعرف في الغالب إلا إذا وجد للمحق خصم ينازعه ويعارضه في الحق، فإن المعارضة في الحق تحمل صاحبه على تنقيحه وتحريره وتنقيته من غواش الباطل، وتجعل علمه به مفصلا بعد أن كان مجملا ومبرهنا عليه بعد أن كان مسلما، فهي درجة للكمال لأهل اليقين ومزلة للريب للمقلدين. ولهذا كله كانت الفتنة التي أثارها السفهاء على المؤمنين في مسألة القبلة سببا للاهتداء ووسيلة إلى الثبات على الحق بعد نزول هذه الآيات البينات والحجج الناهضات في بيانه وحكمة الله تعالى فيه. لهذا كل كانت الفتنة التي أثارها السفهاء على المؤمنين في مسألة القبلة سبب الاهتداء وسيلة إلى الثبات على الحق بعد نزول هذه الآيات البينات والحجج الناهضات في بيانه وحكمة الله تعالى فيه. وهذا ما سمح به البرنامج أيها الأخوة في هذه الحلقة من وقت، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج سامعنا وأطعنا. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السحيباني، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة المائدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة المائدة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الزمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الزمر.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة ياسين.
1: بينات.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. شرعا ظاهرة على الماء كثيرة جمع شارع. وقال الضحاك متتابعة، وفي القصة أنها كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش السمان البيض.
0: بينات.
2: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار على قراءة خالد المصري، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، تواصل عملية فصل التوأم الملتصق التنزاني. وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من طاجكستان لأداء فريضة الحج. وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يقف على جاهزية مساجد المشاعر المقدسة. وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى غزة. من الإيجاز إلى التفاصيل: إنفاذا لتوجيهات القيادة، تتواصل في مستشفى ملك عبدالله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني عملية فصل التوأم التنزاني الملتصق نانسي ونايس، والتي دخلت الآن مرحلتها السادسة. ويشارك في العملية 71 ضمن سلسلة عمليات فصل التوأم التي يجريها البرنامج السعودي للتوأم الملتصقة 34 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات. رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله الربيعة تحدث للإخبارية عن هذه العملية ومراحلها المعقدة ومدة إنجازها المتوقع، حيث قال:
4: طبعا هذه العملية تعتبر عملية معقدة، عملية كبيرة، متوقع أن تستغرق قرابة 16 ساعة، قد نختصرها بناء على المعطيات داخل العملية. سوف يشارك من زملائي وزميلاتي قرابة 35 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر الفنية والتمريضية. كذلك سوف تنفذ على 10 مراحل، تبدأ بالتخدير ثم تليها المراحل التالية، وهي المنظار ثم التعقيم ثم الفتح ثم فصل الكبد والأمعاء ثم فصل الجهاز البولي والتناسلي، ثم كذلك الاستفادة وفصل الطرف السفلي الثالث والاستفادة من العضلات والجلد للتغطية، ثم إن شاء الله نسعد بفصلهم في سريرين منفصلين، ثم إعادة الترميم والتأهيل، ثم إعادة إقفال الجراح. فهذه المراحل العشر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق زملائي وزميلاتي لإنجاز آخر لهذا الوطن الغالي، المملكة العربية السعودية.
3: استقبلت جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية طاجكستان لأداء فريضة الحج لهذا العام 1447 للهجرة، وأنهت إجراءاتهم بيسر وطمأنينة. وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام، وتسهيل إجراءاتهم بتسخير كافة إمكاناتها من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن. كما غادرت اليوم أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من مدينة أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار إلى المملكة عبر صالة المبادرة بمطار فليكس هوفيت بيواني الدولي، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد الكثامي. وفي المملكة المغربية، مكنت خدمة طريق مكة التي تنفذ في المغرب عبر مطاري الرباط سلا ومحمد الخامس بالدار البيضاء مكنت مئات الحجاج من تسهيل إجراءات سفرهم، وساهمت في تيسير سبل أداء مناسكهم، مما أبدى ارتياحا عميقا في نفوسهم وأدخل الإطمئنان إلى قلوبهم. وقف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على أعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على جاهزية مساجد المشاعر المقدسة، واطلع على جاهزية المشروعات والخدمات التي تنفذها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن. وأكد وزير الشؤون الإسلامية جاهزية جميع الخدمات والمشروعات التي نفذتها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. وفي المدينة استكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة استعداداته لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لموسم هذا العام، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات التوعوية والإرشادية للحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم. أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفير الدعم المتواصل لضيوف الرحمن عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم المجاني 1966، وأوضحت الوزارة أن المركز يعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة لتقديم المساعدة الفورية عند الحاجة. وتأتي هذه الخدمات مدعومة بكوادر مؤهلة للرد بإحدى عشرة لغة مختلفة لضمان التواصل الفعال وتغطية احتياجات الحجاج من كافة الأقطار. التقى سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح الفوزان في مكتبه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن الكهموس، وأكد سماحته أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية في نشر الوعي الشرعي بخطورة الفساد وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، مشيدا بالدور الذي تقوم به الهيئة في حماية النزاهة وتعزيز الرقابة. لازلنا نواصل هذه النشرة من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث وصلت أمس إلى وسط قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها كميات كبيرة من السلال الغذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. وتسلم هذه المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، وذلك لتعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا منذ الفجر في مناطق متفرقة من قطاع غزة إلى 9 شهداء. من جانبها أفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت مساء مجموعة من المواطنين قرب موقف جباليا وسط مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين. بانتظار الإعلان عن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، كشفت مصادر عن إجراء اتصالات مكثفة من أجل إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً، كما أضافت المصادر اليوم أن الساعات القادمة ستشهد انفراجة لوضع السفن العالقة في الممر البحري الحيوي. من جانبها أبدت الخارجية الباكستانية تفاؤلها بتوقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران، ورحبت بتوقيع الاتفاق في عاصمتها، ويرتقب أن يقدم الجانب الإيراني خلال الساعات المقبلة ردا على المقترح الأمريكي من أجل وقف الحرب، والذي شمل 14 بندا. كان ذلكم آخر أخبار هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، تواصل عملية فصل التوأم الملتصق بالتنزاني، وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من طاجكستان القادمين لأداء فريضة الحج. وزير الشؤون الإسلامي والدعوة والإرشاد يقف على جاهزية مساجد المشاعر المقدسة. وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى غزة. أيها الكرام، تقبلوا في ختام هذه النشرة تحية الزميل المنفذ بدر بن حسن الزهراني، ومحدثكم من أمام اللاقط الصوتي خالد بن أسامة المصري. شكرا لكم على طيب المتابعة.
2: آيات الجنة.
5: آيات الجنة دار النعيم المقيم, دار النعيم المقيم أعدت للمتقين.
2: شوقنا لها الحبيب حين روى عن ربه أنه قال:
5: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
2: ولا أذن سمعت
5: ولا خطر على قلب بشر.
2: خطر على قلب آيات الجنة, آيات الجنة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينفك المؤمن والمؤمنة في سيرهما إلى الله في هذه الدار من زاد يقويهما وحاد يستحثهما، لكي لا يسري إليهما زائر ملل ولا يطوف بهما طائف من كلل.
1: فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة كسماع إذاعة القرآن الكريم، فإن فيها علما عظيما. إذاعة القرآن فيها علم، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات.
0: محاضرة الأسبوع. محاضرة
2: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر.
0: ألم تر أن العلم يذكر أهله بكل جميل فيه والعظم ناخر؟ سقى الله أجداثا أجنت معاشرا، لهم أبحر من كل علم زواخر. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم محاضرة الأسبوع.
3: البرنامج من تقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: محاضرة الأسبوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحديث عن أهمية تفسير القرآن الكريم والوقوف على ما فيه من معان ودروس وعبر، فيقول فضيلته:
4: أيها الإخوة وأيتها الأخوات، في مقدمة تفسير القرآن، أنزل الله عز وجل القرآن لنتلوه ولنتدبره ولنعمل به، كتاب مبارك أنزلناه إليك. هذا الكتاب المبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أي كثير البركة كما قال المفسرون. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يشيب بعض الناس، يصل 60 70 50 40 30 20، لا يعرف معاني القرآن ولا يتدبر. يقرأ القرآن فكثر الحفاظ وقل المتدبرون العاملون. كثرة الحفاظ علامة خير ودليل خير، لكن لابد أن الحفظ يثمر العمل. ومن أراد تدبر القرآن فليقرأ في تفسير القرآن. وزارة الشؤون الإسلامية في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أخرجوا تفسيرا بديعا جميلا، نسخ ورقية ونسخ إلكترونية، وهذا من أسهل وأيسر التفاسير، والتفاسير تتفاوت في طولها وقصرها. تفسير الطبري رحمه الله تعالى، تفسير ابن كثير، تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى، وغير هذه التفاسير التي هي على منهج أهل السنة والجماعة وعلى طريقة السلف الصالح في الاعتقاد. فيتنبه، ليس كل تفسير يؤخذ منه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يستحيل في العادة أن تقرأ أمة كتاب في علم من العلوم كالطب والفيزياء والهندسة دون أن تستشرحه، يعني دون أن تقرأ شرحا له. كيف بكتاب الله عز وجل الذي به قوام أمر الدنيا والدين بعد الله؟ إذا كان ترجمان القرآن أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يقول: لم أكن أعلم معنى قوله تعالى فاطر، وهو عربي من قريش رضي الله تعالى عنهما، يقول: حتى سمعت أعرابيين يختصمان، كل منهم يقول: أنا فطرتها، يعني أوجدت هذه البير، يقول: فعلمت ما هو معناها. فحقيقة علينا أن نتدبر ولا نكن نهجر القرآن. ذكر ابن القيم أنواعا للهجر، قال: هجر التلاوة، هجر العمل، هجر التدبر، هجر التداوي، هجر التحاكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالأمر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: احذر أن يكون هو الذي يخاصمك. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذا تقرر ذلك، فمن التدبر أن نقف مع هذه الآية ونحن قريب العهد بنا برمضان. أعمال صالحة في رمضان، قام المسلمون وصاموا وصلوا وتقربوا إلى الله عز وجل، ثم جاءهم شوال. العبادة ليس لها زمن محدد، ما دمت حيا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. حتى وأنت مريض واجب عليك أن تعبد الله، تصلي، تقيم الفرائض، صلي قائمة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويصلي الإنسان بحسب وسعه بعد ذلك، لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيا إخواني وأخواتي، يقول ربنا عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن الله عز وجل حثنا على الأعمال الصالحة وجعل العمر كله للعبادة، فقال عز وجل: فاستبقوا الخيرات. وقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تأملوا هذه الآيات وتأملوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هي نهاية عمل المسلم والمسلمة، الموت. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال سالم بن عبد الله: اليقين هو الموت. قال العيني رحمه الله لما نزلت هذه الآية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من المتاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول الطبري رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت الذي هو موقن به. وقال ابن زيد في قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال: الموت إذا جاءه الموت جاءه تصديق ما قاله الله وحدثه من أمر الآخرة، أيقن بذلك وعاين ذلك، شاهد حقائق الآخرة. قال قتادة: اليقين هو الموت، وعند الموت والله يقين من الخير والشر. وقال الزجاج: المعنى اعبد ربك أبدا. وتأملوا هذه اللطيفة، قال: المعنى اعبد ربك أبدا. قال: لو قيل اعبد ربك بغير توقيت لجاز إذا عبد الإنسان مرة أن يكون مطيعا. أين التوقيت؟ حتى يأتيك اليقين، حتى تموت. يقول: لو لم يقل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال: واعبد ربك فقط، قال: لو عبد الله مرة واحدة لكفى، جاز ليقول: أنا عبدت الله عز وجل. ولكن القرآن تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال: حتى يأتيك اليقين. فجعل كل العمر منذ كلف إلى أن يموت، ولو فقد العقل قبل الموت فقد انتهى التكليف. فلذلك تسقط العبادات عن من بلغ مبلغ أرض للعمر، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر، فتسقط عنه العبادات ولا شيء عليه. فإذن إما الموت أو فقد العقل ببلوغ أرض للعمر. قال: فإذا قال حتى يأتيك اليقين، قال: فقد أمر بالإقامة على العبادة أبدا ما دام حيا. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: فيه مسألة واحدة، وهي أن اليقين الموت، قال: أمره بعبادته إذا قصر عباده في خدمته، وأن ذلك يجب عليه. قال: فإن قيل فما الفائدة من قوله حتى يأتيك اليقين، وكان قوله واعبد ربك كافيا في الأمر بالعبادة. لا شك أن الله لو قال واعبد ربك هذا يكفي في أن نعبد الله. قال: قيل له يعني رد على هذا السؤال: الفائدة في هذا أنه لو قال واعبد ربك مطلقا ثم عبده مرة واحدة كان مطيعا، وإذا قال حتى يأتيك اليقين قال كان معناه لا تفارق هذا حتى تموت. قال: والمراد استمرار العبادة مدة حياته. قال: كما قال العبد الصالح: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يعني العبادة ليست فقط في رمضان أو في موسم الحج أو عند المصائب والآفات، العبادة دائم وأبدا، والمقصود الفرائض لا تترك ولا يفرط فيها الإنسان ما دام يعقل وما دام حيا. وينتبه الإنسان عن فترة الركود والخمول الذي يعتري بعض الناس بعد رمضان فينتبه. اليقين أهل العلم من المفسرين أجمعوا كما قال ابن القيم على أنه هو الموت، وجاء أيضا دليل على أن اليقين هو الموت، جاء في حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها وكانت من المبايعات، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما عثمان، أعني عثمان بن المضعون، فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. وانفرد البخاري بهذا الحديث. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: ما رأيت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت ثم لا يستعدون له، يعني كأنهم فيه شاكون. يقول: ما رأيت يقينا أشبه بالشك، هو يقين الموت عند الناس لكنه أشبه بالشك، كأنه شك وليس حقيقة. قال: لأنهم يوقنون ولكنهم لا يستعدون. فالذي يعلم ويوقن حقيقة أنه ميت يستعد للموت. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أبدا، كلنا نموت ونبعث ونحاسب يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا والمسلمين من الفائزين المزحزحين عن النار. فلا بد أن نكون على يقين وعلى عمل جاد في طاعة الله عز وجل، ما دام أن الموت أمامنا وأننا ميتون. قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال: واليقين هو الموت باتفاق أهل الإسلام، إجماع على هذا الأمر. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال البخاري قال سالم: الموت. وذكرت هذا في أول الكلام. وسالم هو سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأيضا مما يدل على أن اليقين هو الموت ما جاء في قوله تعالى إخبارا عن أهل النار: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني جاءنا الموت. قال ابن القيم وهو يعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن مضعون في حديث أم العلاء الأنصارية عندما قال صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير، والحديث عند البخاري. قال ابن القيم في مدارج السالكين، قال: فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف، بل عليه في البرزخ عبودية أخرى. في البرزخ عليه عبودية أخرى. سبحان الله. قال: لما يسأله الملكان من كان يعبد وما يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويلتمسان منه الجواب وعليه عبودية أخرى يوم القيامة. قال: يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود، فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك، وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحا مقرونا بأنفسهم لا يجدون له تعبا ولا نصبا. قال: ومن زعم أنه يصل إلى مقام، وانتبهوا وهذا من أحوال أهل البدع وأهل الضلال، قال: ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر بالله وبرسوله. بعض أهل البدع يقول وصل مرحلة المكشف، وسيأتي كلام ابن تيمية رحمه الله وإيضاح، فتسقط عن التكاليف، لا يعبد الله، وهذا كفر بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كفر بالدين الإسلامي كله، لأن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إيش لاعبين، فالأمر عظيم. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول من زعم أنه يصل إلى مقام تسقط عنه العبادات فهو زنديق كافر بالله وبرسوله، قال وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله والانسلاخ من دينه، بل كلما تمكن العبد في المنازل العبودية، وهذا هو المؤمن الموحد، قال كانت عبوديته أعظم، كلما تعبد الله الإنسان على علم وبصيرة كلما زادت خشيته من الله ومعرفته بالله ورجوعه إلى الله وإنابته إلى الله، ليس أنه يقول تسقط عني التكاليف، قال كانت عبوديته أعظم والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على من دونه، لأن الإنسان كلما عرف الله كان به أخوف، من كان بالله أعرف كان به أخوف، فكلما زاد عدل علم الإنسان زادت خشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وليس تسقط عنه التكاليف كما يزعم أهل الضلال. ثم قال رحمه الله تعالى ولهذا كان الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على جميع الرسل أعظم من الواجب على أممهم، فكلما زاد الإنسان معرفة كان يتحرى الخوف ويؤدي العبادات ويبادر ويسارع ويسابق العمر، لأنه على يقين أنه سيموت، هذا الواجب على الرسل. قال والواجب على أولي العزم من الرسل أعظم من الواجب على من دونهم، قال والواجب على أولي العلم أعظم من الواجب على من دونهم، وكل أحد بحسب مرتبته. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية رحمه الله ويستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذه العبادة، وأشرت لهذا في أول الكلام أنها لا تنقطع، بعض الناس إذا دخل المستشفى وهو على غير القبلة ولا يستطيع أن يتوضأ، الأجهزة في جسده من كل حدب وصوب وعقله معه يترك الصلاة، بعض الناس وهم قلة، ولكن هذا لا يجوز، هو مكلف. طيب ما يستطيع أن يستقبل يصلي حسب وضعه، ما يستطيع أن يتطهر يتيمم أو يؤممه من عنده ويصلي، عاجز عن كل الأحوال يصلي حسب وضعه لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لكن أن يترك العبادة هذا لا يجوز. بعض الناس يسأل المشايخ والعلماء كنت في الإنعاش في العناية المركزة مكثت أياما لم أصلي وعقلي معي، هذا لا يجوز وهذا ذنب عظيم. أهل العلم قالوا إذا أغمي علي أكثر من 3 أيام فلا يقضي الصلاة، وما دون ذلك قالوا يقضي، والمسألة لها تفصيل ليس مقامه. الحاصل أن العبادة لا تنقطع ما دام الإنسان حي وعقله معه. قال ابن كثير رحمه الله ويستدل بها يعني بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، هؤلاء هم أهل الضلال والبدع. قال فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل. وكما ذكر رحمه الله ابن القيم أن الإنسان كلما زاد علمه ومعرفته بالله كلما زادت خشيته وعبادته، وكان الواجب عليه أكثر من غيره ممن هم دونه، ولكن هؤلاء والعياذ بالله يزعمون أنها تسقط عنهم العبادات، وهذا لا شك أنه كفر وضلال وجهل. قال ابن كثير فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، قال وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة، قال وإنما المراد باليقين هنا الموت كما قدمنا. قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ قال أمر الله جل وعلا نبيه بأن يعبد ربه، أن يتقرب له على وجه الذل والخضوع والمحبة بما أمر أن يتقرب له به من جميع الطاعات على الوجه المشروع. قال وجل القرآن في تحقيق هذا الأمر، أمر للنبي وللأمة أن يعبدوا الله على علم وبصيرة على ما جاء في القرآن. قال وهذا هو حظ الإثبات من لا إله إلا الله، ما حظ النفي منها؟ لا إله إلا الله نفي وإثبات، فتحقيقها بعبودية الله عز وجل ما دام الإنسان حيا. قال وقد بين القرآن أن هذا لا ينفع إلا مع تحقيق الجزء الثاني من كلمة التوحيد الذي هو حظ النفي منها، وهو خلع جميع المعبودات سوى الله تعالى في جميع أنواع العبادات. لا إله، نفي العبادة لأحد غير الله عز وجل. قال تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم قال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره تنبيها، قال هذه الآية الكريمة وهذا التنبيه الأول تدل على أن الإنسان ما دام حيا وله عقل ثابت يميز به فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته، فإن لم يستطع الصلاة قائما فليصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. قال وهكذا قال تعالى عن نبيه عيسى عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا حد العبادة. قال وقال البخاري في صحيحه باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، وقال عطاء إذا لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه، وهذا جاء في حديث عمران بن حسين السابق صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا كله داخل في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذا التنبيه الأول من الشنقيطي رحمه الله. التنبيه الثاني قال اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض الزنادقة الكفرة قال من أن معنى اليقين المعرفة بالله جل وعلا، وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة إلى تلك الدرجة المعبر عنها باليقين أنه تسقط عنه العبادات والتكاليف، لأن ذلك هو غاية الأمر بالعبادة. إن تفسير الآية بهذا كفر بالله وزندقة وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. قال وهذا النوع لا يسمى في الاصطلاح تأويلا بل يسمى لعبا. قال ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم وأصحابهم هم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته، ومع ذلك كانوا أكثر الناس عبادة لله وأشدهم خوفا منه وطمعا في رحمته. ثم استدل بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. أطلت في هذه المسألة الذين يقولون من بلغ المعرفة تسقط عنه التكاليف، لأنها مسألة كفر وترك التكاليف والعياذ بالله، وقد ينخدع جاهل بهذا الأمر. فلذلك نسمع ماذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية. قال ودخل في ذلك من ضلال أهل البدع من ظنوا أن غاية العبادات هو حصول المعرفة، قال فإذا حصلت سقطت العبادات. قال وقد يحتج بعضهم بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويزعمون أن اليقين هو المعرفة. قال وهذا خطأ بإجماع المسلمين أهل التفسير وغيرهم، فإن المسلمين متفقون على أن وجوب العبادات كالصلوات الخمس ونحوها وتحريم المحرمات كالفواحش والمظالم لا يزال واجبا على كل أحد ما دام عقله حاضرا ولو بلغ، وأن الصلوات لا تسقط عن أحد قط إلا عن الحائض والنفساء أو من زال عقله. في قوله ولو بلغ، يعني لو بلغ منزل من العلم مهما بلغ، فهو لا بد أن يعبد الله. قال أو من زال عقله، قال مع أن من زال عقله بالنوم فإنه يقضيه بالسنة المستفيضة المتلقاة واتفاق العلماء. وقال رحمه الله وقد اعتقد بعض الغالطين من هؤلاء أن المعنى اعبد ربك حتى تحصل لك المعرفة ثم اترك العبادة، أعوذ بالله. قال وهذا جهل وضلال بإجماع الأمة، بل اليقين هنا كاليقين في قوله تعالى حتى أتانا اليقين. ثم استدل بأن اليقين كما ورد في حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها، قول النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان بن مضعون أتاه اليقين من ربه وما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. والآيات في اليقين في القرآن كثيرة، منها قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
5: محاضرة الأسبوع.
6: محاضرة الأسبوع.
0: أحبتنا الكرام، هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. يواصل الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر محاضرته التي عنوانها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيقول فضيلته:
4: ما الفرق بين المسلم وغير المسلم في الإيمان؟ الإيمان بالغيب ينبني على مسألة عظيمة، وهي الإيمان بالغيب دون الإيمان فقط بالمحسوسات. المؤمن يؤمن بالغيب، المؤمن يؤمن بشيء غير محسوس أو محسوس. الغيب في الآخرة محسوس أو غير محسوس؟ غير محسوس. أما غير المسلم لا يؤمن إلا بالمحسوس، فلذلك لا يؤمن. والحيوان كذلك لا يؤمن إلا بالمحسوسات. فلو قال إنسان لبهيمة هاك كأنه طعام يأكله، أتت البهيمة ولو لم يكن في يده، فإذا فتح علمت البهيمة أنه لا يوجد شيء. فإذا اليقين عند أهل السنة والجماعة يؤمنون بالغيب، لا ينكرون عذاب القبر ولا ينكرون ما في الدار الآخرة، بل وصفهم الله يوم القيامة وأتوا به متشابها، كلما رزقوا منها من رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، الاسم نفس الاسم لكن الحقيقة تختلف. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك لأنه جاء في القرآن والسنة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والنبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والآيات في هذا كثيرة، وكلمة يوقنون في آيات كثيرة، منها قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. الطريق إلى اليقين يقين، فإبراهيم عليه السلام فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون. وثواب أهل اليقين يقول الله عز وجل في ثوابهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أهل الآخرة عندهم حق اليقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. وجاءت اليقين في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث سيد الاستغفار عند البخاري حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال تأملوا هذا الذكر السهل اليسير، ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه اليقين الإيمان كله، وهذا رواه البخاري. قال سفيان الثوري رحمه الله: لو أن اليقين استقر في القلب كما ينبغي لطار فرحا وحزنا وشوقا إلى الجنة أو خوفا من النار. وصدق وربي الذي أيقن أن الموت أمامه والقبر مسكنه والدار الآخرة فيها الحساب، والله لزهد في الدنيا ولا تفرغ لطاعة الله عز وجل. ديننا ليس دين الرهبانية، الانقطاع وترك العمل. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبه، أمرنا بالعمل. القادر على أن يسقط الرطب على مريم قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، أمرها بالعمل. فديننا دين العمل ليس دين الانقطاع. لكن من شدة خوف الإنسان يستعد للموت ويعمل الصالحات ويباعد عن السيئات. نعيش في زمن التواصل الاجتماعي، ذنوب في الخلوات في هذه الهواتف ذكية، ولكن من استخدمها في الخير لها خير بعد الله كثير كثير. من استخدمها في الخير فيها العلم، فيها الفوائد، فيها الخيرات، فيها التواصل، فيها الترابط. من في أقصى الأرض من أهلك تتواصل معه وتترابط معه صوتا وصورة، وهذه نعم. تتواصل مع العلماء، مع أهل الفضل، تتواصل مع المواقع الرسمية للجهات الرسمية في بلادنا. لا تتلقى الإشاعات، وإنما ترجع إلى الجهات الرسمية، تأخذ كل شيء. وبلادنا بفضل الله ثم بجهود ولاة أمرنا سخروا لنا بعد الله، جزاهم الله عنا خير الجزاء، وغفر لهم ولوالديهم كل السبل ووسائل الراحة في كل مجال، ومنها مجال التقنية. تقضي معاملاتك وأنت في بيتك، وهذه نعم عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا نعمة. ولكن أيضا الخلوة مع الذنوب يجوب الإنسان العالم، ما أحد يدري عنك، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يظن أنه يخفى ولكنه عن الله لا يخفى سبحانه وتعالى. يقول قتادة في قوله تعالى: إن هذا لهو حق اليقين، قال: إن الله عز وجل ليس تاركا أحد من خلقه حتى يقفه على اليقين من هذا القرآن. فأما المؤمن فأيقن في الدنيا، أيقن بالقرآن وبالسنة وبالدين، قال: فنفعه ذلك يوم القيامة. وأما الكافر فأيقن يوم القيامة ليس في الدنيا، قال: فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين. لماذا أيقن يوم القيامة؟ كما ذكرنا قبل قليل، لأنه لا يؤمن إلا بالمحسوسات، لا يؤمن بالغيب، فما أيقن إلا عندما عاين. إن هذا لهو حق اليقين. فنجى المؤمن وخاب وخسر الكافر. خلق الله الخلق لعبادة، والعبادة هي توحيده. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أن يوحدون، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه وذكره غيره. ونهى الله عز وجل عن الإشراك به، فجعل النار دارا للمشركين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وأنكر الله على من عبد الخلق، فقال عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون. قال الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: أيشركون في عبادة الله فيعبدون معه ما لا يخلق شيئا والله يخلقها وينشئها. قال: وإنما العبادة الخالصة للخالق لا للمخلوق. وبين الله عز وجل أن الخلق لا ينفعون أنفسهم ولا يضرونها، فكيف يدعونهم ويشركون بهم في عبادة الله عز وجل؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال الله عز وجل في هذه الآيات العظيمة، وهذه من الآيات العظيمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن تيمية رحمه الله: كل من مات على الشرك لا يغفر الله له، ومن مات على التوحيد ولو عنده ذنوب وكبائر فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وأدخله الجنة، لأنه مات على التوحيد. إمام الأنبياء الخليل عليه السلام يخاف الشرك، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. محمد صلى الله عليه وسلم خاف علينا الشرك، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء رواه أحمد والطبراني والبيهقي، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أيها الموحدون، من لقي الله لا يشرك به شيء أدخله الله الجنة. من لقي الله، يقول محمد صلى الله عليه وسلم، لا يشرك به شيئا دخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له ولا للخلق شيء، إنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلان وفلان وفلان، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. قال: فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، فتاب الله عليهم فآمنوا. الدعوة للتوحيد، خلقنا الله لعبادته وأمرنا بالعبادة أن نوحد وأن ندعو إلى التوحيد. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهله وعشيرته وقبيلته للتوحيد، فقال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيء، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيء، ويا صفية لا أغني عنك من الله شيء، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. متفق عليه. فبالتوحيد يعصم الدم ويدخل الإنسان الجنة، وبالشرك يخلد المشرك في النار. فأنقذوا أنفسكم من النار واعصموا دماءكم وأموالكم وأعراضكم بالتوحيد. فلا بد من إخلاص التوحيد لله عز وجل. التوحيد إفراد الله، توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله الخلق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يدبر الليل، يكور الليل على النهار، ينزل الغيث، يحيي ويميت. هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله. توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال الخلق. العبادة صرفها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتوحيد الأسماء والصفات، إفراد الله بالأسماء الحسنى والصفات العليا. فهو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذه أقسام التوحيد، ولا بد أن نعبد الله سبحانه وتعالى. ثم هل لعمل المسلم أجل؟ ربنا عز وجل قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ هذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال ابن رجب: هذه الشهور والأعوام والليالي كلها مقادير الآجال ومواقيت الأعمال، ثم تنقضي سريعا وتمضي جميعا، والذي أوجدها وابتدعها وخصها بالفضائل وأودعها باق لا يزول ودائم لا يحول، هو في جميع الأوقات إله واحد، ولأعمال عباده رقيب مشاهد. فسبحان من يقلب الليل والنهار ويقلب العباد في عبادات في سائر الأوقات، فيطلب منهم كل عبادة في حينها. وهذا معناه ليس إذا انقضى رمضان انقضت العبادات. صمنا 6 شوال من يسر الله له الصيام، وفينا من لم يصم وسيصوم بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جابر عند مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. قيام الليل ليس منقطع طوال السنة، نزول الله عز وجل في الثلث الآخر من الليل كما جاء في حديث أبي هريرة: هل من داع هل من سائل في كل ليلة من العام وليس في رمضان. ينزل ربنا عز وجل نزولا يليق بجلاله، لا نعرف كيف ينزل، لأننا في الصفات، كما قال مالك رحمه الله عندما سئل عن الكيف قال الكيف مجهول والإيمان به واجب، لا نعرف كيف. الاستواء معلوم يقول رحمه الله، والكيف مجهول والإيمان

عز وجل في دوام متابعة الأعمال الصالحة أنه لا بد من مجاهدة؟ قال لا بد من المجاهدة، فلذلك قال ربنا عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قمت صمت ووجدت تراخي من النفس بعد رمضان، جاهد واجتهد وستصل. قال الشيخ فيصل مبارك رحمه الله في شرح رياض الصالحين: المجاهدة مفاعلة من الجهد، فإن الإنسان يجاهد نفسه باستعمالها فيما ينفعها وهي تجاهده بضد ذلك. النفس لا تريد العبادة، لكن جاهدها واجتهد والله معك والله يوفقك. ثم قال رحمه الله: قال بعض العلماء: جهاد النفس هو الجهاد الأكبر، وجهاد العدو هو الجهاد الأصغر. ثم ذكر قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، قال أي انقطع إليه. وذكر قوله تعالى: واذكر اسم ربك، قال أي أكثر من ذكره وأخلص واجتهد في وقت فراغك. ثم قال: وقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال أي حتى يأتيك الموت. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس لعمر المؤمن راحة، وليس للمؤمن راحة دون لقاء ربه عز وجل، ومن كانت راحته في لقاء الله عز وجل فكان قد كفي. عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة وأيتها الأخوات كان عمله ديمة، وأحب العمل إليه أدومه. فعن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، لا يعمل عمل في رمضان وينقطع، لا يعمل في المواسم وينقطع. تقول رضي الله عنها: كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. قالت: وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. يصلي صلاة الليل 11 ركعة كما جاء في الصحيحين، وفي رواية 13 ركعة. فإذا فاتته صلاة الليل لمرض أو تعب ونام، قالت: صلى من النهار 12 ركعة، لأنه لا يجوز الوتر في النهار. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال: وكانت عائشة، يقول الراوي: وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت عمل لزمته، رواه مسلم. أنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله عملت أعمالا عظيمة في رمضان، إلزموها، جاهدوا أن تلزموها، لا تفرطوا. حتى لو مضت هذه الأيام التي مضت، مر 12 يوم أو 13 يوم، اجتهدوا في أن تعاودوا وتراجعوا. راجع نفسك في كل عمل، كم ختمة، كم قرأت من القرآن، هل تابعت الصالحات في رمضان؟ اجتهد وأبشر بالخير. فأعمال النبي صلى الله عليه وسلم كانت ديمة. متابعة العمل الصالح دليل يوجب محبة الله للعبد. الله عز وجل يحب عبده. متى يحب عبده؟ كما جاء في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تعالى: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، رواه البخاري. هذه المحبة وهذا العبد ليس كما يعتقد الملاحدة وأهل البدع أن من بلغ درجة من العلم تسقط عنه التكاليف. اسمعوا ما يقول الله في هذا الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم المرحلة والدرجة التي بعدها: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها. وستأتي هذه الرواية. جاء من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، رواه البخاري. الله غني عنا وعن عبادتنا.
الله.

0: نفسه محتاج لنا ولعبادتنا، ومع ذلك كلما تقرب العبد إلى الله عز وجل تقرب إليه ربه، وإذا حافظ على الفرائض وزاد في النوافل التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست ثبتت بالبدع، لا شك أن الله يحبه. بهذا تنال الولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ من هم؟ أهل الضلال وأهل البدع؟ لا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. شرطان: آمنوا موحدون لا يشركون بالله شيئا ويتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتقون، يطيعون الله ويطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعصون الله ولا يعصون رسوله صلى الله عليه وسلم، يخلصون لله كل أعمالهم كل عبادتهم، لا يدعون موتى ولا يتقربون لأهل قبور، وإذا زاروا القبور كما أذن للرجال بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون ليدعوا لأهل القبور، لأن أهل القبور في حاجة لمن يدعو لهم الله عز وجل، لا أن يأتيهم ليتقرب عندهم وهم لا يعلمون شيئا. إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فالحي لا يملك لنفسه نفعا وضرا، فمن باب أولى أن الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الحديث عند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. استغل الصحة، استغل الفراغ، تكبر تأتيك الأمراض، تكبر تأتيك المسؤوليات، قبل أن تتزوج ومسؤولياتك قليلة، تزوجت كبرت زادت مسؤولياتك، اليوم زوج وغدا أب وبعده جد، وهكذا العمر. فاستغل هذا الفراغ وهذه الصحة. الفراغ والجدة مفسدة، أيما مفسدة، نعم مفسدة الذي لا يستخدمها في طاعة الله عز وجل. فعمرك للعبادة، لا تقصر ولا تفرط ولا تضيع. الجنة حفت بما تكره الأنفس، وجاء في رواية حفت وجاء في رواية حجبت، فجاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وفي رواية حفت بدل حجبت، يعني أي بينه وبينها هذا الحجاب. ما هو الحجاب؟ حجاب الجنة ما هو عنك الذي تكرهه النفس؟ ما هو؟ العبادة، قيام الليل، صلاة الفجر، الخروج للصلوات، الوضوء في الشتاء، الصدقة، البذل، العبادات تكرهها النفس، صلة الرحم، بر الوالدين تكرهها الأنفس. النار حفت وحجبت بالشهوات، الذنوب والمعاصي في الهواتف النقالة لمن استخدمها في الشر، أما الذي يستخدمها في الخير فهي شاهدة له لا عليه، وتأتي له بالخير بعد الله عز وجل. فالنار الشهوات، فإياك أن تقتحم باب الشهوات، إياك أن تقتحم باب الذنوب والمعاصي، لأنه هو طريق الجنة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا ينفع العبد بعد الله إلا العمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. العمل الصالح ما هو؟ الخالص لله الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الحياة، وإلا ليس هناك حياة إلا بالإخلاص العبادة لله وبموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء من حديث أنس في المتفق عليه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل ويرجع المال. قال: يرجع أهله وماله ويبقى عمله. والحديث متفق عليه. وجاء في حديث عذاب القبر الطويل يفتح له باب إلى الجنة أو باب إلى النار، ويأتيه عمله في صورة رجل صالح ويراه في قبره فيحمد الله عز وجل ويسأل: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. والذي على غير ذلك مات على الكفر والشرك والعياذ بالله، لا شك أنه يأتي في صورة رجل غير صالح فيقول: أنا عملك الذي كنت تعمل، نسأل الله العافية. المطلوب هو العمل لله عز وجل وبقدر وسعك. التكاليف تسقط على الإنسان، إذا مرض له الجمع. المرأة الحائض والنفساء يتركون الصوم والصلاة ويقضون الصوم. فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مبنى الشريعة على اليسر والتخفيف، هذه الشريعة وهذا مبنى ديننا. فالمقصود العمل الخالص لله الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. ليس مطلوب من كثرة عمل وهو غير صواب وفيه شرك هذا يدخلك في النار إذا مت عليه، المطلوب منك عمل بالفرائض خالصة لله.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.
2: استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور سعد أبن عبد الله السبر. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، ويمكنكم الاستماع لهذه الحلقة عبر قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد.
3: وتقبلوا أند التحية من فريق البرنامج فيصل العتيبي وعبد الملك البشر.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.
2: يا رحلة العمر، يا أحلى المراحل، تلك المشاعر كم لها تهف القوافل، جئناك في أرواحنا غيث من الأشواق هاطل.
4: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: رحلة الحج. رحلة الحج.
5: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
2: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا مسهم بالخير والرضا والطاعة والخيرات والمسرات والبركات. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من مسابقة رحلة الحج. أنقل لكم بداية هذه الحلقة تحايا الزملاء في الإشراف العام في حان السبيعي، إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، في الإعداد دمفال علي، في استقبال اتصالات الزميل عبد الرحمن الحوطي، في التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإخراج بدر بن حسن الزهراني.
1: رحلة الحج.
6: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه المسابقة التي تتعلق كما لا يخفى عليكم مستمعينا الكرام بأحكام الحج والعمرة والزيارة وأحكام عشر ذي الحجة وأحكام الأضحية وكل ما يتعلق بهذا الموسم العظيم، موسم الحج، هذا الموسم الذي ينتظر المسلمون دائما لما فيه من الخيرات والبركات والرحمات والنفحات. فالأسئلة تدور كلها إن شاء الله حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام. ودنا كذلك أن الإنسان يعني يحاول أن يعني يستفيد من أي معلومة قد يستمع إليها خلال هذا البرنامج، إما يدونها أو يستفيد منها أو يرجع مثلا لكلام أهل العلم حول هذه المعلومة. المهم أنه يعني لا يخلي الموضوع فقط مسابقة و500 يحطها في جيبه الله يجعل فيها العافية، لا، يعني استفد ونستفيد جميعا. والله يقول وقل رب زدني علما، فالله يعلمنا وياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا وياكم علما وهدى وتقى. وبعد هذا الفاصل إن شاء الله نأخذ أول متصل مع تذكيركم بالرقم 0114-52-999.
1: رحلة الحج.
5: مع جهد أداء المناسك وحر الشمس، أبسط ما يحتاجه الحاج ماء بارد يروي عطشه ويعينه على إكمال عبادته. فرصتك الآن لتشاركهم الأجر. اسق الحجاج الماء البارد في ساحات الحرم المكي ب350 ريالا. صدقتك في أعظم مكان وفي أفضل زمان. تصدق الآن. اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500 329 3329 جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
1: رحلة الحج.
6: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا اليوم في هذه الرحلة إن شاء الله التنافسية، رحلة المسابقة أو مسابقة رحلة الحج. معنا المتصلة الأولى وفاء.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفاء من وين؟
7: من جدة.
6: من جدة، طيب أنت ما شاء الله أول متصل معنا، في قدام كل الأرقام من 1 إلى 9، اختاري رقما.
7: 3 إن شاء الله.
6: بسم الله، 3.
7: بسم الله.
6: السؤال يقول يا أخت وفاء، ما هو ميقات أهل نجد؟ هل تعرفين ولا تسخيرات؟
7: ميقات أهل نجد؟
6: نعم، أهل نجد تعرفين ولا أعطيت؟
7: أعطيني خيارات. نجد.
6: أهل الرياض وين يحرمون منه؟
7: قرن المنازل.
6: متأكدة؟
7: إيه.
6: طيب أنتم من وين تحرمون؟
7: من أهل جدة، من نفس البيت.
6: من جدة، من نفس مكانكم. إيه. طيب واللي جاي من المدينة من وين يحرم؟
7: ذي الحليفة.
6: طيب واللي جاي من الشام؟
7: الشام.
6: ولا اليمن؟
7: اليمن يلملم، بس الشام
6: الحين طبعا الآن يحرم رايش من؟
7: ذات عرق ولا
6: لا؟ هذاك حقة العراق، من الجحفة والآن تسمى الرابغ. أنت ما شاء الله جبتي المطلوب منك ميقات واحد وجبتي 5 مواقيت، فالمفروض أن نعطيك 2005، بس عاد ما هنا إلا 500 إن شاء الله.
7: الله يعطيكم العافية، شكرا.
1: الإجابة صحيحة.
6: أحسنت، إجابة صحيحة يا أخت وفاء، الله يعطيك العافية وتستاهلين هذه.
7: شكرا.
6: الجائزة ما شاء الله بجدارة، وفعلا هي المواقيت التي ذكرتها الأخت وفاء هي أهل نجد، قرن المنازل، وأهل اليمن يلملم حاليا يسمى السعدية، أهل طال عمرك المدينة ذي الحليفة الذي يحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا أبعد المواقيت. وبالمناسبة يعني بعض الناس يتبرم شوي من الإحرام، خاصة رجال الحريم يمكن ما يفرق عليهم كثير، الرجل بحكم أنه بيقعد بإزار ورداء يمكن يتحرج شوي في النوم، يتحرج شوي في جلسته وفي قومته، في يعني فيه معاناة، وهي كذا يعني ما حد يقول ما فيه معاناة، فيه معاناة صحيح، لكن أتذكر دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله، أنه يعني من كان محرما فإن الشمس تغرب بذنوبه. الواحد كان محرم، يعني تخيل انك محرم من يوم مثلا 8 او يوم 7، وغابت شمس يوم 7 غفرت ذنوبك، غابت يوم 8 غفرت ذنوبك، غابت يوم 9 غفرت ذنوبك، يلا من فضلك. فمع هذه المعاناه الا كل شيء بجره، يلا لك الحمد. الله يعطيك العافيه وفاء. معنا من مكه بشرى.
8: ايوه هلا.
6: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام.
6: اي صف تدرسين بشرى؟
8: 4.
6: مش 4، رابع.
8: ايوه.
6: طيب ايش فيك كذا، يلا تكلمين، حاولي تكونين معنا متحمسه شويه يا بشرى، المسابقه فيها حماس.
8: طيب
6: تمام.
8: تمام.
6: قد حجيتي؟
8: لا.
6: طيب اختاري رقم يا بشرى.
8: 1.
6: رقم 1. في احد عندك علمت؟
8: ايوه.
6: مين؟
8: امي.
6: طيب السؤال يقول، الوقوف بعرفه هل هو من اركان الحج ولا واجبات الحج ولا محظورات الحج؟
8: من أركان الحج.
6: ايش درات؟ قد حجيت انت؟
8: لا.
6: كيف عرفتي طيب؟
8: أمي.
6: طيب إذا فزت ايش تسوي من 500؟ ها؟ تعطيني موت؟
8: طيب.
6: طيب خلينا نشوف.
1: الإجابة صحيحة.
6: ماشي إجابتك صحيحة، بس نمنا والله يا بشرى، في كذا واحد يتحمس شوي. الله يوفقك يا بشرى، وإن شاء الله تستاهلين 500، وبس أنا نصيحتي لا تعطيني أموت منها شيء. الله يوفقك يا بشرى. طيب معنا روان.
9: نعم.
6: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام.
6: من وين؟
9: من القصيم.
6: من القصيم، طيب اختار رقم يا روان.
9: 4.
6: رقم 4، بس خلي اسمعني شوي روان الله يسعد. أنا طبعا قبل شوي اللي هو موضوع السؤال اللي قبل شوي، سؤال الأخت بشرى أن الوقوف بعرفة هو أحد أركان الحج. لا ما أنا كلمت، أنا كلم مستمعين، خلي اسمعي تمام، اصبري شوي. لا تروحين روان،
7: تمام.
6: المهم فأنا أقول للمستمعين الكرام أنها الوقوف بعرفة هو أحد أركان الحج، وأركان الحج أنا كل بحلقة بحاول نكررها وكذلك واجبات الحج حتى نستوعبها جميعا. أولها دخول النسك، نية الدخول في النسك. اثنين الوقوف بعرفة، لو ساعة ولو نص ساعة ولو دقائق أماك وقفت بعرفة أتيت به سواء في الليل ولا في النهار، يعني من ظهر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد كل هذا محل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل من أظن من طيف، قال يا رسول الله ما تركت جبلا إلا وقفت عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت يعني شهدت معنا صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر يوم عشرة في مزدلفة وكنت قد وقفت بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، من كان فعل ذلك فقد تم حجه وقضى تفته. فإذا هذه الأركان، نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، طواف الحج، سعي الحج، ما يكمل الحج إلا بدل أربع. طيب نعود إليك يا روان، اختاري رقم
7: أربعة.
6: أربعة. طيب السؤال يقول يا روان، من محظورات الإحرام، أنا بذكر ثلاث أشياء وش اللي منها من محظورات الإحرام؟ الصيد والصيام والبيع والشراء. ها يا روان، الصيد من محظورات الإحرام ولا الصيام ولا الصيد ولا البيع والشراء؟
7: البيع والشراء. البيع والشراء
6: ولا الصيد ولا البيع والشراء ولا الصيد ولا الصيام؟
7: البيع والشراء
6: ولا الصيد ولا الصيام؟
7: الصيد
6: أكيد.
7: الصيام
1: الإجابة صحيحة.
6: طيب الله يسعد يا روان، الإجابة الصحيحة الصيد، مثل ما تفضلتي وذكرتي، وفوز بجدارة ما شاء الله تبارك الله، فمبروك لك. وفعلا الصيد يعني هو من محظورات الإحرام. طبعا الصيد هو محرم في حالين، في حال الإحرام في أي مكان، يعني إذا لو أحرم الشخص في الطائف ولا في المدينة يعني في ذي الحليفة مثلا خلاص يحرم عليه الصيد، يحرم أن يصيد ويحرم أن يأكل مما صيد له، وكذلك يحرم كذلك صيد الصيد داخل الحرم سواء للمحرم ولا للحلال. يعني لو واحد جاي في مكة ويشوف الحمام ما يجوز ينفر الصيد ولا يصيده، ولو تشوف لك غزال، لو تشوف لك ظبي، لو تشوف أي شيء يصاد فإنه لا، حتى الجراد لا يصاد داخل حدود الحرم. وكذلك الشخص اللي محرم، النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طبعا القصة دي فيها معنى لطيف، يعني صعب بن جثام رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين صاد صيدا ثم جاء به وقدمه له، فالنبي صلى الله عليه وسلم كف لم يأكل منه لأنه علم أن هذا الصيد صيد له عليه الصلاة والسلام. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يأكل صعب كذا جت في نفسه شوي لماذا لم يأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا لم نرده إلا أن حرم لأننا محرمون يعني، فرددناه ولا كان أكلنا من هذا الصيد. فإذا الصيد هو من أحد محظورات الإحرام. الله يعطيك العافية يا روان. معنا حسن. الحسن شو اسمه؟ الحسن. الحسن يا حسن يا الحسن، راح أفا. معنا أمل.
10: ألو
6: أمل، السلام عليكم.
10: وعليكم السلام.
6: من وين؟
10: من خميس مشيط.
6: من خميس مشيط. طيب اختاري رقم يا أمل.
10: عشرة.
6: ما فيها آخر شيء تسعة.
10: تسعة. طب ثمانية.
6: ثمانية. طيب السؤال يقول يا أمل، السؤال يقول يسن صلاة ركعتين بعد الطواف، لكن وش اللي يقرأ في ذا الركعتين يا، وش السنة التي تقرأ في هاتين الركعتين يا أمل، هل تعرفين ولا أعطيك خيارات؟
10: قبلها سنة مؤكدة أو
6: لا؟ لا أنا أقصد الآن واحد لما يطوف يسن له أن يصلي ركعتين صح؟
10: أي.
6: وش يقرأ في الركعتين هذه بعد الفاتحة؟
10: الفاتحة والكافرون.
6: الركعة الأولى الفاتحة والإخلاص، والثانية الفاتحة وإيش؟
10: الكافرون.
6: أكيد
10: الفاتحة والكافرون.
6: أكيد.
10: طيب. أكيد إن شاء الله.
6: إن شاء الله.
1: الإجابة صحيحة.
6: أحسنت، إجابة صحيحة يا أخت أمل. إذا هذا هو السنة، أن الإنسان حينما يطوف أسبوعا أو سبعا أو سبعة أشواط، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مع كل سبع ركعتان، فيذهب الإنسان خلف المقام ثم يقول واتخذوا مقام إبراهيم مصلى ويجعل المقام بينه وبين الكعبة. طبعا كل هذا قدر المستطاع، ولو صليت في أي مكان في الحرم تصح، ولو صليت حتى خارج حدود خارج يعني المسجد الحرام تصح، لكن السنة احنا نتكلم عن السنة أن يجعل المقام إبراهيم بينه وبين الكعبة ثم يصلي صلاة ركعتين خفيفتين، حتى بعض الناس يطول فيها يدعو فيها كثيرا، لا اي نعم، ويعني يصلي فيها ركعتين خفيفتين ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، سورة قل هو الله واحد وقل يا أيها الكافرون. وإذا كان طبعا مثل ما قلنا زحام يصليها في أي مكان في الحرم، بل الأفضل أنه ما يزاحم الناس، لا تزاحم الناس ولا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك. السنن هذه على قدر الاستطاعة، وأنت إذا أردت أن تفعل السنة ولم تستطع لأي سبب من الأسباب فإن الله يكتب لك أجرها. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمر يا عمر إنك رجل قوي، فإن استطعت أن تقبل الحجر فافعل، وإلا فاستقبله وكبر، يعني لا تؤذي الناس ولا تؤذي نفسك. فنبه لهذا، دائما الناس هم يزدحمون عند خلف المقام ولا يزدحمون عند الحجر الأسود، لا حتى عند الحجر الأسود كبر وامش بسرعة وانت عجل، لا توقف توقف خلق الله معك. الله يعطيك العافية يا أمال وتستاهلين هذه الجائزة. من معنا أبو مالك،
11: حياك الله.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: زيك؟
11: الحمد لله بخير.
6: لما الواحد يسلم بيأتي بالسلام كامل، كم يكتب له من حسنة؟ طبعا هذا لو تجيب جواب صحيح ما في ولا مليم، بس هذا كذا خارج عن
11: أكيد أكيد.
6: طيب ها كم له من حسنة؟
11: ممكن
6: ألف حسنة. والله إنك كريم ما شاء الله. لا هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء رجل فقال السلام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم 10، ودخل الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال صلى الله عليه وسلم 20، دخل الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال صلى الله عليه وسلم 30، فله 30 حسنة. ولذلك ينبغي الإنسان دائما أنه يكملها، يعني لا تزهد في أجر الله وفضله.
11: بخيل يعني.
6: ها؟
11: أكون بخيل.
6: إيه لا تكون بخيل، وفعلا يعني هذا من البخل على النفس. ولا حتى تقلل السلام، دخلت بيتك سلم، ان دخلت غرفة سلم، ان دخلت المسجد وفي ناس سلم، ان دخلت عملك سلم، وانت طالع سلم. قال صلى الله عليه وسلم فإنه ليست الأولى بحق من الآخرة، فهو اسم الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم مثل ما قال عليه الصلاة والسلام. أبو مالك تختار رقم؟ من وين تكلمنا أبو مالك؟
11: من جدة.
6: طيب تختار رقم؟
11: أنت المتوفر. طيب الآن
6: فيه معنى الله يحفظك، فيه 2 و5 و6
11: 2 إن شاء الله.
6: كم؟ 2؟
11: 2.
6: طيب السؤال يقول يا أبا مالك، السؤال طال عمرك يقول يوم الحج الأكبر أي يوم؟ تعرف؟
11: يوم عرفة.
6: أشارك أعطيك خيارات؟
11: تفضل.
6: هل هو يوم عاشوراء ولا يوم التروية ولا يوم النحر؟ يعني ما في عرفة.
11: لا.
6: ها؟
11: يوم الحج الأكبر؟
6: إيش؟
11: يوم التروية.
6: لا هو شوف يوم، هل هو يوم عاشوراء ولا يوم النحر؟
11: يوم النحر.
6: أكيد
11: أكيد إن شاء الله يوم النحر.
6: كيف عرفت؟
11: طيب أين بعد
1: الإجابة صحيحة.
6: تقول إيه يا أبو مالك؟
11: بعد ما رمي جملة العقبة
6: أيوة، هو فعلا يوم العيد هذا هو يوم الحج الأكبر، لأن فيه أكثر أعمال الحج، ترمى فيه جملة العقبة ويحلق وينحر فيه الهدي ويحلق فيه أو يقصر الحاج، ثم يطوف المفروض طبعا السنة يطوف طواف الحج،
11: طواف الإفاضة.
6: يا سلام بدي أزيدك 75 ريال بس ما فيش. وفيه ويسعى كذلك سعي الحج في هذا اليوم، هذا هو السنة. قد يتأخر الإنسان وقد يقدم بعض الأشياء وقد يؤخر بعض الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل يوم العيد يعني يوم العاشر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لكن استطاع الإنسان دائما أنه يطبق حجة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن شاء الله يكون حجه حجا. مبروك لك يا أبا مالك، الله يعطيك العافية وتستاهل 500 ريال.
11: هذا أول مرة أمتاد مدى برنامج يعني يمسك معه. طب
6: متى اتصلت؟
11: والله من شوية كده يعني بسيطة.
6: ما شاء الله تبارك الله، موفق إن شاء الله يا أبا مالك، الله يوفق تستاهل كل خير. شكرا لك يا أبا مالك. مين معنا؟ بدور.
12: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله. من وين بدور؟
12: الرياض.
6: من الرياض. طيب تختاري رقم؟
12: 5.
6: رقم 5 ما أزبط. تمام معنا رقم 5. السؤال يقول يا أخت بدور، طواف الوداع هل هو من واجبات الحج لو من أركان الحج لو من محظورات الحج؟
12: لا أركان الحج.
6: ترى أنا كل يوم أقوله، هل هو من واجبات ولا أركان؟ واجبات ولا
12: واجبات؟
6: إيش درت؟
12: حسيت.
6: طيب أنا إجابة بالحس.
1: الإجابة صحيحة.
6: صحيح، أحسنت يا بدور، إجابتك صحيحة وبجدارة ما شاء الله. مثل ما قلنا معلش مستمعي الكرام، بالله ركزوا معي بس في واجبات الحج وحاول يعني تحفظها قدر المستطاع. الأول الإحرام من الميقات، هذا واحد، الإحرام من الميقات. اثنين الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس. ثلاثة المبيت بمزدلفة. أربعة المبيت بمنى. خمسة رمي الجمار. ستة الحلقة والتقصير. سبعة طواف الوداع، هو اللي سؤالنا عنه، طواف الوداع إلا للمرأة الحائضة والنفساء فإنها ليس عليها طواف وداع مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل إن له إن صفية قد حاضت، قال أحابستنا هي؟ يعني إذا كان عندها طواف باقي طواف الإفاضة بتحبسنا؟ قالوا لا إنها قد طافت. قال فلتنفر إذن، خلاص ما عليها طواف، ما عليها طواف وداع. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد. ركز فيها بس، هذه الواجبات سبعة صعبة نحفظها، وإذا أنت حفظت الأركان والواجبات الحج شهر راح يكون عليك سهل عشان تتأكد أنك تأتي بها، لأن الأركان لا يتم الحج إلا بها. الواجبات إذا أخللت بشيء منها، إن كان بعذر فإنك تجبره بدم ولا إثم عليك، إن كان بغير عذر تجبره بدم وقد تعرض نفسك للإثم. الله يعافينا وإياكم. معنا فاطمة، السلام عليكم.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 30 إن شاء الله.
13: إن شاء الله.
6: رقم فاطمة،
13: رقم 6.
6: رقم 6 مزبوط، معنا رقم 6. طيب السؤال يا فاطمة يقول، السؤال السادس يا فاطمة يقول: سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعل مكة إيش؟
13: آمنة.
6: ما شاء الله.
1: الإجابة صحيحة.
6: آمين آمين، استعلينا فاطمة، رب يجعل هذا البلد آمنا. بارك الله فيك يا فاطمة وتستاهلين الجائزة، أنت فعلا فعلا جدارة، يعني الأولين جدارة بخروع جنبها مثل ما يقولون. فمبروك لك يا فاطمة هذه الجائزة، والله إن نحمد الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه من أمن وأمان ورخاء واستقرار في هذا يعني في هذه المملكة الغالية، الحمد لله التي تحتضن هذين الحرمين الآمنين الشريفين الكريمين. نسأل الله سبحانه وتعالى يزيدهما هيبة وإجلالا وتعظيما وتقديرا، وأن يزيد من عظمهما وخدمهما إجلالا وتعظيما وتقديرا بفضل الله وكرمه. فدائما النعم هذه ينبغي الإنسان أن يتفطن فيها ويفكر فيها ويحمد الله كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا، الحمد لله عدد ما خلق الله. يا سر يا مرحبا.
14: هلا والله، كيف؟
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: عليكم السلام ورحمة الله، مساك الله بالخير حبيبي.
6: ايش رايك تقول بركاته عشان النبي الله يقول: واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن
14: منها
6: او ردوها. يلا انت ردها.
14: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: شفت الحين ان شاء الله انك كتبت لك 30 حسنه. من وين ياسر؟
14: من جده اخو.
6: يا مرحبا ومسهلا.
14: هلا.
6: طيب ياسر تختار رقم، باقي معك
14: رقم في موجود،
6: باقي معك سبعة.
14: اخر واحد سبعة؟
6: والله ما ادري هو اخر واحد ولا باقي واحد، لا ظاهر باقي في تسعة بعد. في سبعة وتسعة.
14: تسعة.
6: تبي تسعة؟ طيب السؤال يقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي كل سنة، تدري وش يضحي به النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعرف ولا أعطيك خيارات؟
14: والله خيارات.
6: ما تذكر كذا وش يضحي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما مر عليك؟
14: ما مر علي والله
6: صراحة. هل أنت تضحي؟
14: لا والله لسه ما متزوج.
6: يعني مع أبوك في بيت وأبوك يضحي. أيوة. إن شاء الله أنك يعني لأن الإنسان يسلى أن يضحي عنه وعن أهل بيته، فإن شاء الله داخل مع أبيك في هذه الأضحية. لكن ينبغي الإنسان أنك إن شاء الله إذا رزقك الله وعرست واستقليت في بيت أنك تحرص على هذه السنة العظيمة، سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، ويحتسب الإنسان فيها الأجر ويدفع فيها المال وهو يعني طيب النفس، ويعلم أن ما يدفعه فيها يصل عند الله قبل أن تصل الذبيحة إلى مصرعها. طيب السؤال يقول يا حبيبنا ياسر: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي كل سنة، هل يضحي بناقتين ولا بقرتين ولا كبشين؟
14: كبشين.
6: ليش قلت كبشين؟
14: والله كذا.
6: طيب نشوف.
1: الإجابة صحيحة.
6: أحسنت، توقعت تقول بناقتين أكبر.
14: والله كنت بقوله بس
6: الحمد لله. هو في الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين، يعني أجمل ما يمكن أن يكون يجلسان في سواد ويمشيان في سواد، يعني أجمل كبشين يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بهما عليه الصلاة والسلام، واحد له ولأهل بيته صلى الله عليه وسلم. وطبعا أهل بيته عنده تسعة أبيات عليه الصلاة والسلام كلهم يشملهم في واحدة، والثاني عمن لم يضحى له من أمته صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. معنا مين؟ يا مرحبا يا خالد.
15: يا هلا مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
15: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: من فين؟
15: من الرياض.
6: يا مرحبا. ما معك إلا رقم واحد.
15: يلا بسم الله.
6: رقم سبعة طبعا. السؤال يقول يا حبيبنا خالد، الله يجعلنا وياكم من يخلد في جنة النعيم ومن يستمع كلامي.
15: آمين.
6: طبعا الواحد ترى إذا دعا والثاني أمن يكونون كلهم شركاء في الدعاء، إذا ما أمنت
15: لا قلت
6: آمين. قلت آمين؟ طيب زين. وبالمناسبة ترى التأمين مهم يا أخوان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فقال أجيب إن ختم، فقالوا وماذا ختم يا رسول الله؟ قال إن قال آمين. وطبعا الدعاء يعني الحديث هذا ربما يكون في سنده شيء من الضعف، لكنه معناه صحيح أن الإنسان دائما مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو يدعو والصحابة يؤمنون، أو حتى هو يدعو ويؤمن كما في سورة الفاتحة. المهم خلنا في سؤالنا يا خالد.
15: سم.
6: السؤال يقول بعد احنا قلنا كم رقم السؤال؟ ايه طب صح، بعد الطواف يسن صلاة ركعتين خلف
15: الكعبة.
6: وين الكعبة؟ مع كل اتجاه، شلون خلفها؟
15: اختيارات.
6: ها
15: في اختيارات؟
6: في بس يا اخي ما ودي اعطيك يا اخي سهل. متى اعتمرت اخر مرة؟
15: من سنتين تقريبا.
6: طيب السؤال، هل هو خلف مقام إبراهيم ولا الحجر الأسود ولا ركن اليماني؟
15: مقام إبراهيم.
6: ايش دراك؟
15: والله جد إن شاء الله.
1: الإجابة صحيحة.
6: الله يوفقك يا خالد يبارك فيك. الله يقول واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، إذا هو فعلا يعني هو الإنسان يصلي ركعتين مثل ما قلنا قبل شوي خفيفتين خلف مقام إبراهيم قدر استطاعته، وهذه مهمة. ما في زحام صل، في زحام رح أي مكان وصل في هاتين الركعتين وابشر بالخير. نبقى فاصل أيها الإخوة، وأيضا مثل ما نقول في كل حلقة لا تروحون، خلكم معنا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، اللي بالآخرة ذحين يبقى معنا.
1: رحلة الحج
5: مع جهد أداء المناسك وحر الشمس، أبسط ما يحتاجه الحاج ماء بارد يروي عطشه ويعينه على إكمال عبادته. فرصتك الآن لتشاركهم الأجر، اسقي الحجاج الماء البارد في ساحات الحرم المكي ب350 ريالا، صدقتك في أعظم مكان وفي أفضل زمان. تصدق الآن، اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، قرآن يتلى وحاج يروى.
1: رحلة الحج.
6: أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، نسعد الآن بكم معنا عبر الهاتف الأستاذ معاذ تركستاني المدير التنفيذي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلوم. أستاذ معاذ السلام عليكم ورحمة الله.
16: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله مستمعين إذاعتنا المتميزة إذاعة القرآن الكريم.
6: الله يحييك أستاذ معاذ ويرحب بك. أستاذ معاذ يعني نبدأ معكم الحقيقة يعني من محور عظيم في خدمة ضيوف الرحمن، خدمة الحاج لا تقف عند تسهيل فقط تنقله وتنظيم رحلته، بل تمتد إلى ما يعينه أيضا كذلك يا أستاذ معاذ على أداء عباداته على الوجه الصحيح. في هذا الإطار كيف تستعد الجمعية جمعية بيان المباركة لموسم الحج في جانب تعليم القرآن وبالأخص تصحيح تلاوة سورة الفاتحة للحجاج داخل نطاق الحرم المكي والمساجد كذلك القريبة من مساكنهم؟
16: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في موسم الحج تزداد مسؤولية خدمة ضيوف الرحمن، وهي لا تقتصر على التنظيم والإرشاد، بل تمتد إلى ما يعين الحاج على أداء عباداته بشكل صحيح. ومن هذا المنطلق بدأت الاستعدادات بخطة تشغيلية داخل نطاق مكة المكرمة، تركز على تعليم سورة الفاتحة وقصار الصور لضيوف الرحمن. وتستند الجمعية في ذلك إلى بنية تعليمية راسخة، إذ تضم الجمعية اليوم أكثر من 6700 طالب وطالبة، و457 حلقة قرآنية في مكة، و522 خاتم وخاتمة. وفي هذا الموسم المبارك نقدم لضيوف الرحمن تجربة نوعية تعنى بتعليم سورة الفاتحة في المساجد والمصليات القريبة من مساكنهم، فيتعلم الحاج سورة الفاتحة على الطريقة الصحيحة والتي لا تصح صلاته إلا بها. وإن تعليم القرآن الكريم للمرء يغدو أثرا ممتدا يرافقه في صلوات عمره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
6: جميل، ما شاء الله تبارك الله. يعني الآن ليس فقط سقيا وغذاء الجسد، بل حتى غذاء للروح وتعليم لهذه السورة العظيمة، وهي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومثل ما تفضلت أستاذ معاذ أنه لا تصح صلاة المرء إلا بها. في هذه الأيام أستاذ معاذ يعني تشتاق قلوب كثير من المسلمين إلى الحج، لكن قد يحول بينهم وبين الحج ظروف مختلفة، منهم من رحلوا عن الدنيا ولم يتمكنوا من أداء هذه الفريضة، وهناك يعني يبقى فضل الله سبحانه وتعالى باب البر مفتوحا أمام أبنائهم وبناتهم. كيف يمكن أن تكون الصدقة في مشروع سوق يضيف الرحمن هدية وفاء وبر للوالدين الراحلين يصل إن شاء الله نفعها بإذن الله تعالى وهم في قبورهم، أيضا شو الطرق المتاحة للمساهمة في هذا؟
16: نعم، الصدقة عن الوالدين بعد رحيلهما من أعظم صور البر والوفاء، لأن العمل لا ينقطع بعد الموت، بل يبقى له باب مفتوح بالدعاء والصدقة والعمل الصالح. ونحن مقبلون على عشر مباركة قد يتذكر المرء والديه ويتمنى تقديم شيء لهم بعد رحيلهم. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أن رجلا إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. هذه الكلمة النبوية فتحت لنا بابا واسعا من البر بعد الموت. ونحن في جمعية بيان نقدم مشروع سقيا ضيوف الرحمن، فتستطيع أن تجعل لك أو لوالديك سهما في هذا الباب ب150 ريالا تسقي 150 حاجا أو بما تجود به نفسك، فرب درهم سبق 1000 درهم. ساهم الآن واسقي حجاج بيت الله ماء باردا وأجره يبقى بإذن الله ويصل إلى من تحب. فللمساهمة المباشرة عن طريق تطبيق مباشر الراجحي من خلال الذهاب إلى أيقونة التحويل في أسفل الصفحة واختيار أيقونة خدمات، ثم كتابة اسم جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه، واختيار حساب سقي الماء، ثم إدخال مبلغ التبرع 150 ريالا لتسقي 150 حاجا أو بما تجود به نفسك، ويتم الضغط على عملية التأكيد للتحويل. وهنيئا لكم الأجور العظيمة. كما يمكنكم التبرع مباشرة من خلال زيارة موقع التبرعات الإلكتروني لجمعية بيان في مكة. ولمن أراد حساب المشروع يمكنه الاتصال على الرقم المخصص 0500-329-329. أكرر الرقم مرة أخرى 0500-329-329. ولمن أراد الاتصال يمكنه التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 920-328-24. نسأل الله أن يتقبل منا ومن والدينا وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.
6: اللهم آمين. الله يبارك في جهودكم أستاذ معاذ، جزاكم خير الجزاء، وهنيئا حقيقة اللي يعني من يغتنم مثل هذه الأجور العظيمة ليقدمها لنفسه، يقدمها كذلك لوالديه الذين رحلوا عن الدنيا، أو حتى مو بشرط والديه، يعني كل من كان له مثلا معروف عليه من أجداده. يمكن بعض الأجداد يعني توفوا وما عاد أحد يدعي لهم مثلا، ولا ما حد يتصدق عنهم. فرصة الحقيقة أن الإنسان يقصد أحد هؤلاء الآباء والأجداد فيتصدق عنه ويسقي عنه مثل هذه الصدقات المباركة. شكرا للأستاذ معاذ تركستاني المدير التنفيذي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه، وشكرا لكم أحبة المستمعين حسنا متابعتكم لنا في هذه الحلقة. هذه تحية من الزملاء فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، إدارة محتوى عبد الله الزهراني، الإعداد أنفال علي، في التقديم محدثكم سبيات إبراهيم سبيت، استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي، وفي الإخراج بدر بن حسن الزهراني. نلتقيكم مشيئة الله تعالى في حلقة الغد، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: رحلة الحج. رحلة الحج.
5: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، قرآن يتلى وحاج يروى.
2: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي يوسف والرعد.

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي يوسف والرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السابعة والنصف صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة المؤمنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة المؤمنون.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم

وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ

اكتسبن. واسألوا الله من فضله.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة النساء.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه.
2: صلوا عليه.
1: صلوا عليه.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي بسط الأرض، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. نحمدك بمحامدك كلها، ونثني عليك الثناء كله، أنت أهل الحمد والمجد. كل شيء هالك إلا وجهك، لك الحكم وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كله، ولك الفضل كله، ولك الأمر كله، ولك الثناء الحسن. أنت الأول وأنت الآخر، وأنت الظاهر وأنت الباطن، وأنت على كل شيء قدير. لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا هادي لمن أضللت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك أن ترحمنا وترحم ضعفنا وفقرنا. ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. أنت الأول وأنت الآخر، وأنت الظاهر وأنت الباطن، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ابسط علينا من بركات رحمتك.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ربنا إننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: اقترب لنا

قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.

شهادتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذ

كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة الأنبياء.
2: صلوا كما رأيتموني أصلي.
3: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كاملة نجا بفضل الله وكرمه، وإن وجد فيها نقص أخذ من صلاة النافلة والتطوع لجبران هذا النقص. وأهم ما ينبغي على العبد المحافظة عليه بعد الفريضة السنن الرواتب وصلاة الوتر. السنن الرواتب منة وفضل عظيم من الله تعالى على عباده، يجب على المسلم المحافظة عليها وعدم تضييعها لما لها من الفائدة والنفع العظيم في الدنيا والآخرة. وآكد هذه السنن سنة الفجر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ولم يتركها في سفر ولا في حضر، فهما خير من الدنيا وما فيها. وبهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح نهاره المبارك، كما أنه كان يخفف من القراءة فيهما فيقرأ سورتي الكافرون والإخلاص. ولأهميتهما العظيمة، فإن فاتت العبد ولم يصليها فيصليها بعد فريضة الفجر أو بعد طلوع الشمس بثلث ساعة تقريبا. والحكمة من تشريع السنن الرواتب كما ذكر أهل العلم زيادة الحسنات وتحصيل الثواب وتكفير الذنوب والسيئات ورفعة الدرجات وتعويض النقص في الفرائض. ويشرع للمسلم أن يقضي السنن الرواتب التي فاتته لعذر ما كالنسيان أو النوم أو الانشغال، فيمكن له قضاؤها وإن كان ذلك في أوقات النهي، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه السنن وأن يعتني بها كما اعتنى بها نبينا صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها عليه الصلاة والسلام وحث عليها أمته.
4: مكارم الأخلاق. أخلاق.
5: الحياء لباس جميل يصون النفس بعد الله من الهبوط إلى الدنايا أو ارتكاب الحماقات أو الجرأة على المعاصي والخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. والحياء على رقته، إلا أن له قوة عجيبة تمنح الإنسان صلابة في دينه ووقاية لمروءته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. رواه البخاري. ومن يتزين بالحياء فإنه يسدل على تقصيره ستار الستر، فما ترى منه بعد ذلك إلا الجميل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كسى بالحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وقال الإمام النووي رحمه الله: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ولهذا أيها الأحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم. وليس من الحياء المطلوب في شيء ذلك الذي يحجز المؤمن عن إسداء النصح لمن حوله بالحكمة والموعظة الحسنة، أو يحول دون الارتقاء في مدارج العلم أو تنمية المواهب والمهارات النافعة. وليس من الحياء ما يمنع الإنسان عن السؤال في العلم بالأدب والخلق الرفيع. فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم. فنعم الخلق الحياء. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ شيخ أبو بكر الشاطري من سورة البقرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ شيخ أبو بكر الشاطري من سورة البقرة.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة مريم.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة يوسف.
1: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكتاب
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سورة البقرة.

خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية

الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سورة البقرة.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: نفع الناس، وهذا الخلق من صفات أصحاب النفوس الشريفة وذوي المرؤات الكاملة، وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقوله سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقوله جل شأنه: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومن الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة آل عمران.
1: أكمل الهدي.
2: قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. القسط يعني الشهادة بالعدل، وشنآن يعني عداوة وبغض. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال عز وجل: وأمرت لأعدل بينكم. وكان صلى الله عليه وسلم حكما عدلا في أقواله وأفعاله وكل شؤون حياته. يقول صلى الله عليه وسلم: من يعدل إذا لم أعدل؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقد حرم الله عز وجل الظلم ومقت أربابه، فقال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال: إنه لا يحب الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله تعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الشورى والزخرف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الشورى والزخرف.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.